0: حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم،
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم،
0: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. وحديثنا اليوم سيكون عن قواعد تغيير النفس. نقول بالله التوفيق. قد يحاول الكثير منا تغيير بعض طباعه إلى الأفضل، أو تغيير بعض عاداته إلى الأحسن، لكن تواجهه العديد من العقبات والمشكلات التي تجعله يقف مكتوف الأيدي دون تحقيق أهدافه وآماله وأحلامه، مما يؤدي إلى أن يبدأ مشوار الحط من قدرته وتحطيم ثقته بنفسه، والنتيجة تكون في النهاية عدم المواصلة في تغيير النفس، أي الشعور بالفشل، أو الفشل بكل صراحة. في هذه الحلقة نضع بين أيديكم بعض القواعد المهمة التي يستطيع المسلم تغيير نفسه إلى الأفضل كي يسعد في الدنيا والآخرة، وهي بمثابة خطوات مهمة يستعين بها على تفعيل هذه القواعد. لأن الإنسان يسير وفق عادات يومية في حياته، قد تكون نافعة وقد تكون ضارة، وربما لا تكون نافعة ولا ضارة. وعليه أن يتأمل لحياته اليومية ويسأل نفسه: كيف أتخلص من شهواتي التي أصبحت أسيرا لها؟ بل كيف أسمو بنفسي الأمارة بالسوء لتكون نفسا مطمئنة أو نفسا راضية؟ عليه أن يعاتب نفسه، أن يكرر لها السؤال مرارا ومرارا حتى تتنبه من غيها وتستيقظ. بل عليه أن يلزمها بقواعد يتمرس عليها باستمرار لتصبح غاية وهدفا له يسعى لتحقيقه. لذلك أخي المستمع، أختي المستمعة، نرى أن ثمة قواعد كثيرة لتغيير ما في الأنفس، نكتفي منها بذكر قاعدتين في هذه الحلقة. فالقاعدة الأولى هي أن عليك أن تقنع نفسك أنك قادر على التغيير، وأنه لا شيء مستحيل أبدا مهما كان. عليك أن تغرس في قلبك شحنة من الإرادة الجبارة، أن ما أنت أسير له فلك القدرة على تغييره بالصبر والثبات والمثابرة. عليك أن تقنع نفسك أنه لا يوجد شيء مستحيل منطلقا من ثقتك بالله تعالى، ومن حسن ظنك به سبحانه وتعالى أنه سينصرك على هذه النفس الأمارة. وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أي إذا ظنيت خيرا أعطاك خيرا، وإذا ظنيت سوءا أعطاك السوء. فإذا استطعت بالفعل أن تشعر بذلك أو بهذا الأمر، فأنت بالفعل بدأت في تغيير فكرك السلبي المعتاد إلى فكر إيجابي. عليك مقاومة العادة السيئة التي اعتمدتها لنفسك بالمجاهدة وبالصبر حتى تصل إلى نتيجة مثمرة. لأن من جاهد نفسه بسلاح الصبر وتغلب على هوى نفسه وملك أمره عاش عزيزا، أما من غلبته نفسه وأصبح أسيرا لهواها عاش ذليلا. إذا المرء لم يغلب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليلا. كان زياد بن أبي زياد مولى أبي عياش يخاصم نفسه في المسجد قائلا لها: أين تريدين؟ أين تذهبين؟ أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد؟ انظري إلى ما فيه، تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان ودار فلان. وكان يقول لنفسه: ما لك من الطعام غير هذا الخبز والزيت؟ ما لك من الثياب غير هذين الثوبين؟ ما لك من النساء غير هذه العجوز؟ أفتحبين أن تموتي؟ قال فقالت له نفسه: أنا أصبر على هذا العيش. أما مالك بن دينار رحمه الله وهو يطوف في السوق، كان إذا رأى الشيء يشتهيه قال لنفسه: اصبري، فوالله ما أمنعك إلا من كرامتك علي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. هذا الحديث يحمل معان عظيمة لإصلاح النفس وتغيير سلوكها، حيث يبين لنا أن هناك خلقا أصيلا وهناك خلق مصطنع في الإنسان، أن هناك حلم حقيقي وحلم مصطنع، أن هناك علم حقيقي وعلم مصطنع. فمن تصنع الكرم أصبح كريما، ومن تصنع الصبر أصبح صبورا. فمن بدأ بالتصنع للأخلاق عليه أن يتصنع بالحلم بضبط أعصابه وكظم غيظه، يتصنع الكرم بإنفاقه من المال يعاون أخاه، فإذا رأى الله عز وجل من العبد ضبطا لنزواته وسيطرة على أهوائه منحه عندئذ الخلق الأصيل، الخلق الحقيقي. طريق الحلم أن تتصنع الحلم، طريق الكرم أن تتصنع الكرم، طريق الصبر أن تتصنع الصبر. ما عليك إلا أن تتصنع هذا الخلق في البداية، ثم ستجده ممارسا لديك كعادة حسنة كما عودت نفسك على العادة السيئة. عليك أن تصطنع هذه الصفة: اكظم غيظك، لا تغضب، سيطر على أعصابك ولو أنك من الداخل كالمرجل تغلي. يمكن في البداية أن يتصنع الإنسان الحلم في داخله كمرجل، أما في ظاهره سيطرة شبيهة بذلك، لكنه بعد حين ينقلب هذا التحلم إلى حلم، هذا التكرم إلى كرم، هذا التعلم إلى علم. هذا المعنى أشار له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. أما القاعدة الثانية من قواعد تغيير النفس، فإنها تنطلق من المثل القائل: قل لي من تصاحب أخبرك من أنت. البيئة، الجلساء، كلاهما له دور كبير في تغيير النفس سلبا أو إيجابا. والحديث يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فمن يجالس الأشخاص المحبطين يصاب بالإحباط، من يجالس أهل الزيغ والضلال يكون منهم، من يجالس أهل الصدق يتحري أن يكذب، من يجالس الأطباء يعشق الطب ويميل له. انظر من هم الجلساء لك، هل هم من أهل طموح وهمة عالية أو أهل فتور وإحباط؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لنا: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أصدقاؤك انظر لهم، كيرانك، زملاؤك، انظر مع من تجلس، مع من تسهر، مع من تسافر، مع من تتعامل. هذه البيئة خطيرة جدا، فإما أن تشدك إلى الله وتزداد بصحبتها إيمانا وقربا، وإما أن تشدك إلى النار فتزداد بصحبتها ضلالا وبعدا. الإنسان العاقل يختار أصحابه، أصدقاءه ومن حوله بعناية فائقة، لأن الإنسان بساعة غفلة أحيانا قد تأتي كلمة ضالة تقع في قلبه موقعا قويا. الإنسان يميل للهوى، النفس تميل للهوى، تميل إلى الدنيا، تميل للراحة والكسل. فقد تأتي فكرة من كافر، من فاسق أو فاجر تريحك، تتوافق مع رغبتك، تأخذها. وصدق الشاعر حين قال: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الجليس الصالح خير باب لإصلاح النفس، فهو خير وبركة ونفع ومغنم، مثل حامل المسك الذي تنتفع بما معه، إما بهبة أو ببيع أو أقل شيء مدة الجلوس معه، وأنت قرير النفس منشرح الصدر برائحة المسك. وهذا تقريب وتشبيه له بذلك، وإلا فما يحصل من الخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك الأذفر. فإنه إما أن يعلمك أمورا تنفعك في دينك، وإما أن يعلمك أمورا تنفعك في دنياك أو فيهما جميعا، أو يهدي لك نصيحة تنفعك مدة حياتك وبعد وفاتك، أو ينهاك عما فيه مضرة لك، فأنت معه دائما في منفعة وربحك مضمون بإذن الله. فتجده إن رأى أنك مقصر في طاعة الله أرشدك، فتزداد همتك في الطاعة وتجتهد في الزيادة منها، وتراه يبصرك بعيوبك يدعوك إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها بقوله وفعله وحاله. فالإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه وجليسه، والطباع والأرواح جنود مجندة، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف فيها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فإن بعضها يقود إلى الخير وبعضها يقود إلى الشر. فأقل شيء تناله من الجليس الصالح تحرجك من فعل العادة السيئة. أما الجليس السيء والمحبط فهو السم الناقع والبلاء الواقع، يجرك لحباله بالتزيين والترغيب أو التشاؤم والإحباط. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي وما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. ويقول: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. ويقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وعن وديعة الأنصاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو يعظ رجلا: لا تتكلم فيما لا يعنيك، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله عز وجل ويطيعه، ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تطلعه على سرك، ولا تشاوره في أمرك إلا الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. فانظر جليسك، وانظر لبيئتك التي أنت فيها، مع من تمشي، مع من تأكل، مع من تجلس، هل هم أهل التقى أو أهل الفجور والمعصية، هل هم أهل العلم أو أهل الجهل، هل هم أهل الطموح والأمل أو الإحباط والتشاؤم. ستجد أن العلة منهم غرست فيك، فابحث لك عن رفقة خيرة يجعلونك ترى الجمال في الكون، ويبصرونك بالعلم، ويجعلونك تصطنع الأخلاق لتصبح سجية حية فيك. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالزم صحبة الأخيار ومودة المتقين الأبرار، الذي تزيدك صحبتهم استقامة وصلاحا، فإن صحبة هؤلاء تورث الخير في الدنيا والآخرة. ولذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بها، فقال جل ذكره: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. فلا تصاحب الفساق والفاسدين فتكون مثلهم، ولا تجلس لأهل الدنايا فإن أخلاقهم تعدي، كما قال علي بن أبي طالب: لا تصاحب الفاجر فإنه يزين لك فعله ويودده حتى تصبح مثله. عليك أن تختار الصديق من الناس كما تختار الجميل من المظاهر، واللذيذ من الطعام، والسائغ من الشراب، فإن أهل الشر والدناءة لا يدخرون لك إلا شرا ودناءة. واعلم أنه ليس كل من كان جميل اللسان عذب الكلام دائم الابتسامة بصديق، فلربما أعجبك ملمس الثعبان ولكنه ربما لدغك. واحذر مؤاخاة الدنيء لأنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. واختر صديقك واصطفيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب. قيل لأحد الصالحين: من تجالس؟ قال: من يذكروني بالله سبحانه وتعالى ورؤيته، وأزداد من علمهم منطقة ورغبة في الآخرة. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الجليس الصالح لا يمل قربك ولا ينساك على البعد، تسر بحديثه إذا حضر، إنه يشهد بك مجالس العلم وحلق الذكر وبيوت العبادة، يزيل لك الطاعة، يقبح لك المعصية.
0: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم،
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم،
0: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقير.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

عفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

0: حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
1: الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس حتى يغيروا ما بأنفسهم، ومع مشهد فريد له سحر في نفوس الآخرين يداوي جراحها ويغير من نفرتها ويسكن ألمها. إنه مشهد فعل الخير. فعل الخير من أسمى الغايات وأنبى المقاصد، بل ومن أسمى المقامات. أن يحرص الإنسان على فعل الخير ويسارع إليه، بهذا تسمو إنسانيته ويتشبه بالملائكة، يتخلق بأخلاق الأنبياء والصديقين. وقد أوصى الدين الحنيف الإنسان أن يفعل الخير مع الناس بغض النظر عن معتقداتهم وأعراقهم. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إن غايات الناس مختلفة وأهدافهم شتى، فمنهم من تتحكم فيه الأنا والشهوات والتجبر والعلو في الأرض بغير حق، وهو ينشر الخير في هذه الأمة ويساهم في تغيير النفوس الآسنة. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. الفكرة السليمة تهدي إلى الخير وتسر به أينما كان. الإنسان مخطوع على الجد وعلى الخير. لذلك، وكما تعلمون، أن سيدنا موسى عليه السلام وهو كليم الله سأل ربه يوما قائلا: يا رب، أنت أرحم الراحمين، فكيف جعلت نارا ستدخل فيها الناس؟ قال: يا موسى، كل عبادي يدخلون الجنة إلا من لا خير فيه. ومن أجل هذا تأتي الدعوات الخيرة إلى المساهمة للفقراء والمساكين والمساجين، أو للمرضى ومن بهم آهات وابتلاء، لفعل الخير لهم، فتجد الابتسامة تظهر على محياهم، وتتغير نفوسهم موجوعة المكلومة عندما يرون أن هناك من يساهم في دواء آلامهم وجراحهم. قضاء الحاجات والصناع المعروف باب واسع يشمل كل الأمور المعنوية والحسية التي حثنا عليها الإسلام، كالإطعام وسقاية الماء وسداد الديون أو الإصلاح بين المتخاصمين وسائر المصالح التي يحتاجها الناس. ولا يقتصر السعي في قضاء حوائج الناس على النفع المادي فقط، بل يشمل النفع بالعلم والنفع بالرأي والنصيحة والمشورة والجاه والسلطان، وكل ما له منفعة للآخرين يدخل في السعي لمصالح الناس. إن لله تعالى عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك هم الآمنون من عذاب الله، أولئك هم الآمنون من عذاب الله. وفي حديث آخر بمعنى قريب من هذا: إن لله تعالى أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه. ولكي تعرف مقياس حب الله لك، انظر لكثرة الطارقين بابك. هل هم أصحاب الحوائج ممن توسموا فيك الخير وعقدوا عليك آمالهم فأنت ممن يحبه الله؟ أما إذا انصرف الناس عنك وانفضوا عنك ويأسوا منك وأسقطوك من حساباتهم وتركوك ولذاتك،
2: فأنت ممن لا يحبهم الله عز وجل والعياذ بالله. هناك إنسان يعيش للآخرين وهناك إنسان يسخر الآخرين له، وشتان بين الاثنين، إنسان يعيش للآخرين وإنسان يسخر كل من حوله له. إن فعل الخير من أسمى الغايات وأنبل المقاصد، بل إن من أنبل المقاصد أن يحرص الإنسان على فعل الخير ويسارع إليه، وبهذا تسمو إنسانيته كما قلنا ويتشبه بالملائكة. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن، ولهذه الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. لذلك فالفطرة السليمة تهتدي إلى الخير وتشعر به، لأن الإنسان مفطور على البر والخير. وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع أصحابه فسألهم سؤالا دون سابق إخبار، قائلا لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر الصديق: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في رجل إلا دخل الجنة. والملاحظ أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن مستعدا لذلك السؤال، ولكنه كان معتادا أن يبادر أيامه الخوالي بالاستكثار من الباقيات الصالحات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. فعل الخير باب واسع يرتبط بكل بر ويشمل كل عمل صالح، كالإحسان إلى الناس وبر ذوي القربى خير، والقول الجميل خير، ونظافة الجسد، إلى آخر ما تنوع به فعل الخير وأسلفنا ذكره. وقد كان السلف يفقهون فقه المسارعة إلى الخير ويتنافسون لذلك. فعن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ قال أبو الدحداح الأنصاري: وإن الله ليريد منا القرض. قال: نعم يا أبو الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي. قال: وحائطه له فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فنادى: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي من الحائط، فقد أقرضته ربي. وفي رواية أخرى أن لما سمعته يقول ذلك عمدت إلى صبيانها تخرج ما في أفواههم وتنفض ما في أكمامهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. وفي رواية عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كم من عذق دواح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق دواح لأبي الدحداح في الجنة، قالها مرارا. فإذا أردت أن يسهل الله قضاء حوائجك فأعن الناس على قضاء حوائجهم، فالجزاء من جنس العمل. بل ما مد أحد يده ليساعد الناس ثم احتسب أجره ذلك إلا هيأ الله له من يعينه ويسد فرجته. يقول أحد الناس: وقد وجدت والله أثر مساعدة الناس على حياتي من تيسير الله سبحانه لجميع أموري، ولقد سمعت حديثا بما معناه أن أسرع الناس مرورا على الصراط أناس تقضى حوائج الناس على أيديهم، وهو من باب المسارعة إلى فعل الخير والمسابقة فيه، كما قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. قال الدارني: إني لأضع اللقمة في فم أخي فأجد طعمها في فمي. وتروي كتب السير
3: أن أبا طلحة الأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وكانت حديقة يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم ويستظل بها
2: ويشرب من مائها،
3: فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرجو برها وذكرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أخي يا أبا طلحة،
4: ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح.
0: برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم،
5: حتى يغيروا ما بأنفسهم،
0: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أصل النهاردة أصل النهاردة قابلت أهلي قابلت أهلي وحبايبي قابلت أهلي.

بالإرادة والعزيمة والجهاد اليمن أشعلها ثورة على الفساد بالإرادة والعزيمة والجهاد اليمن أشعلها ثورة

0: شوية الخلود الأسود قاموا صاروا
1: أعلنوا جمهورية
0: والطغاة راحوا غاروا
1: وانت وساعد عشية
0: الأسود قاموا صاروا
1: أعلنوا جمهورية
0: والطغاة راحوا غاروا
1: وانت وساعد عشية
0: واللي كان

الجهاد اليمن اشعلها ثورة على الفساد بالإرادة والعزيمة والجهاد اليمن اشعلها ثورة

وحدة الشعب النهاردة أغلى وحدة، واللي من شعب وجيش ويدي وحدة، وحدة الشعب النهاردة أغلى وحدة،

0: الثورة عالفساد بالنضال والعزيمة والجهاد اليمن أشعلها ثورة عالفساد
1: ثورة عالنار.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

عصبي يا بعزمي قد سحبت الظالمي في تباتي قد طرت كل غاصبي

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة. قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
1: ونصر الأقبس.
3: السلام عليكم. لليمني في سبتمبر حكاية مختلفة، وللصباح اليمني حكاية أخرى لا تشبهها حكاية. فمع أول خيوط الضوء تبدأ الشوارع في استعادة أصواتها، صوت البوات وهي تتحرك في الطرقات، وأصوات أصحاب المحلات وهم يفتحون أبواب رزقهم، وخطوات العمال وهم يتجهون إلى أعمالهم، وطلاب المدارس يحملون حقائبهم ويمضون أو يمضون نحو فصولهم، وكل واحد منهم يحمل في قلبه حكاية.

0: وصوت البائع في السوق والسائق في الطريق والأب الذي يخرج مبكرا ليبحث عن رزقه، الأم التي تجهز أبنائها ليذهبوا إلى مدارسهم. وفي مكان ما قد تتردد أغنية من أغاني الفنان الكبير أيوب طارش عبسي، مثل قسما لن ينال منك دخيلة، وأشرقي تحت سمائي يا سيوفي، وأمل عرفه وأغنية صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى، ونشيد دمت للتاريخ محرابا مهابا، وعلي بن علي الآنسي وأغنية نحن الشباب، وكثير من الفنانين اليمنيين الكبار بأغانيهم الذي لا تمحى، فتمتزج الأصوات مع حركة الشوارع فنشعر أن هناك شيئا ما في هذا الوطن ما زال يعيش معنا. إنه سبتمبر.
1: بالطبع رحمة أيوب طارش ليس مجرد صوت مر على أجيال اليمن، إنما ارتبط صوته بثورة اليمن وبذاكرة الناس بالمدرسة والطريق والمناسبات وبالأرض التي نحبها. وحين يأتي سبتمبر تتغير التفاصيل، تزداد وتتجدد الأعلام وتعود الأغاني الوطنية وتستعاد الحكايات، ويعود 26 من سبتمبر إلى الواجهة بوصفه ذكرى وطنية راسخة في وجدان اليمنيين. سبتمبر بالنسبة لكثير من اليمنيين ليس مجرد يوم في التقويم، بل ذكرى مرحلة صنعت تحولا في تاريخ البلاد، وذكرى رجالا حملوا مسؤولية التغيير ودفعوا ثمنا كبيرا من أجل ما آمنوا به. وفي كل ذكرى نتذكر الرجال الذين وقفوا في مواقعهم والمرابطين الذين يؤدون واجبهم، وكل من اختار أن يحمي أرضه ويؤدي مسؤوليته في كل الأوقات الصعبة. قد لا نعرف أسماء الجميع وقد لا نصل إلى قصص كل بيت، لكن خلف كل يوم هادئ رجال يؤدوا واجبهم بكل عزيمة وإخلاص، دفاعا عن مدينة احتضنت آلاف اليمنيين في وقت كانت كل الطرق أمامهم مغلقة، وخلف كل طريق مفتوح أناس يعملون، وخلف كل مدرسة تستقبل طلابها آباء وأمهات يحلمون بمستقبل أفضل لأبنائهم.
0: إذن ربما أجمل ما في هذا الصباح سبتمبر أن ترى الحياة مستمرة، طالب يذهب إلى مدرسته وعامل يذهب إلى عمله، أب يفتح المتجر وأم تودع أبنائها عند باب المنزل، شاب يحمل حلمه ويمضي، كل هؤلاء بطريقة أو بأخرى يكتبون فصلا جديدا من حكاية هذا الوطن. نعم مرت على اليمن أيام صعبة، ما زالت هناك تحديات كثيرة، لكن الإنسان لا يستطيع أن يعيش طوال عمره في الخوف. نحتاج إلى أن نتذكر أن الحياة أكبر من الأخبار التي تقلقنا وأوسع من اللحظة التي نعيشها، وأن الأيام مهما اشتدت لا تبقى على حال واحد، فكم من ليلة ظن الناس أنها لن تنتهي ثم جاء الصباح، وكم من ضيق ظن أنه سيطول ثم فتح الله بعده بابا من الفرج، وكم بداية أو كم من بداية بدت صغيرة ثم أصبحت شيئا كبيرا. لهذا لا تجعل صعوبة اليوم تمنعك من الحلم بالغد.
1: نعم مستمعينا الكرام، وفي سبتمبر ونحن نستعيد ذاكرة الوطن لنتذكر أن الأوطان لا تعيش بالذكريات وحدها، وإنما تحتاج إلى جيل أو إلى أجيال تحمل الذكرى وتبني المستقبل. نحتاج إلى طالب يتعلم وشاب يطور نفسه وعامل يتقن عمله وإعلامي يقول الحقيقة بمسؤولية ومعلم يزرع المعرفة وطبيب يحفظ حياة الناس، وكل إنسان يعرف أن له دورا مهما بدا بسيطا. فربما تكون أعظم خدمة تقدمها لوطنك اليوم هي أن تكون إنسانا نافعا، أن تتعلم بدل أن تستسلم، وأن تعمل بدل أن تنتظر، وأن تبني بدل أن تهدم، وأن تحافظ على الأمل حين يكثر من حولك الحديث عن اليأس.
0: إذن أسعد الله صباحكم مستمعين بكل خير، سنصحبكم اليوم في هذه الحلقة المباشرة من قهوة مغربية، من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الأستاذ محمد فرج. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود إليكم من جديد.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا من جديد وصولا إلى فقرتنا الصحية وحديثنا اليوم عن النوم المتقطع عندما لا تكون ساعات النوم كافية لراحة جسمك.
1: إذن هل تستيقظ عزيزي المستمع أثناء الليل أكثر من مرة؟ وهل تجد صعوبة في العودة إلى النوم؟ وهل تصل إلى الصباح بعد ساعات طويلة في السرير لكنك تشعر بأنك لم تحصل على الراحة الكافية؟ النوم المتقطع من المشكلات التي قد يمر بها كثير من الناس. الاستيقاظ أثناء الليل لا يعني بالضرورة وجود مشكلة صحية، لكن عندما يتكرر الأمر بصورة مستمرة ويصبح النوم غير مريح يؤثر في نشاط الإنسان خلال النهار، فهنا يستحق الأمر الانتباه والبحث عن السبب.
0: بالطبع مستمعنا الكرام، فالنوم الصحي لا يعتمد فقط على عدد الساعات وإنما أيضا على جودته واستمراره، ومعظم البالغين يحتاجون إلى 7 ساعات وأكثر من النوم يوميا، لكن الاحتياج يختلف من شخص إلى آخر. فخلال النوم يمر الجسم والدماغ بمراحل متعددة، ولذلك فإن تكرار الاستيقاظ قد يؤثر في الشعور بالراحة عند الاستيقاظ، وقد ينعكس خلال النهار مع التركيز على الذاكرة والمزاج والقدرة على أداء المهام اليومية. لكن ما الذي يمكن أن يجعل نومنا متقطعا؟
1: إذن الأسباب كثيرة، بعضها يرتبط بعادات بسيطة في حياتنا اليومية مثل تغيير مواعيد النوم باستمرار أو استخدام الهاتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم، أو تناول الكافيين في فترة متأخرة من اليوم، أو وجود ضوضاء أو إضاءة في غرفة النوم، إضافة إلى التوترات والقلق وبعض الظروف الصحية. لهذا إذا أردنا تحسين نومنا يمكن أن نبدأ بخطوات بسيطة. أولها الانتظام في مواعيد النوم والاستيقاظ. حاول قدر الإمكان أن تذهب إلى النوم وتستيقظ في أوقات متقاربة كل يوم، لأن انتظام المواعيد يساعد الجسم على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.
0: بطبع رحمة كذلك الانتباه إلى الكافيين، فالقهوة والشاي والمشروبات التي تحتوي على الكافيين قد تؤثر في النوم، خصوصا عند تناولها في فترة بعد الظهر أو المساء. فإذا كنت تعاني من الاستيقاظ المتكرر، جرب تقليل الكافيين في وقت متأخر من اليوم ولاحظ الفرق.
1: كذلك اجعل الفترة التي تسبق النوم أكثر هدوءا، تجنب استخدام الهاتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم، وابتعد قدر الإمكان عن الأخبار أو النقاشات أو الأعمال التي تزيد من التوتر في وقت الاستعداد للنوم. وتوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بإيقاف الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بنحو 30 دقيقة على الأقل.
0: رابعا عزيزي المستمع، اهتم ببيئة النوم، فغرفة هادئة ومريحة ومظلمة نسبيا ودرجة حرارة مناسبة، كلها عوامل تساعد على النوم بصورة أفضل. ومن المهم أيضا الانتباه للقيلولة، فإذا كانت طويلة أو متأخرة خلال النهار فقد تزيد صعوبة النوم ليلا لدى بعض الأشخاص. لكن هناك جانب طبي مهم لا ينبغي تجاهله، فإذا كان النوم المتقطع يحدث بصورة مستمرة فلا نفترض دائما أن السبب هو السهرة والهاتف، فأحيانا يكون الاستيقاظ المتكرر مرتبطا باضطراب في النوم أو بحالة صحية أخرى.
1: نعم، ومن العلامات التي تستحق الانتباه الشخير بصوت مرتفع ومتكرر أو ملاحظة توقف التنفس أثناء النوم أو الاستيقاظ مع الشعور بالاختناق أو النعاس والتعب الشديد خلال النهار. هذه الأعراض مستمعين قد تكون مرتبطة بانقطاع النفس أثناء النوم، وهي حالة يتوقف فيها التنفس ويعود بشكل متكرر أثناء النوم. يمكن أن تؤثر في جودة النوم وصحة الإنسان إذا لم تشخص وتعالج.
0: كذلك إذا كان الشخص يجد صعوبة في النوم أو يستيقظ مرات كثيرة خلال الليل واستمر ذلك بصورة متكررة وأصبح يؤثر في حياته اليومية، فقد يكون الأمر مرتبطا بالعرق أو باضطراب آخر في النوم. وفي هذه الحالة يستطيع الطبيب تقييم نمط النوم والأعراض والأسباب المحتملة، وقد يطلب تسجيل مواعيد النوم والاستيقاظ أو إجراء فحوصات مناسبة عند الحاجة. وهنا نقطة مهمة، لا ينبغي أن نلجأ إلى المنومات أو أدوية النوم من تلقاء أنفسنا لمجرد أن النوم أصبح متقطعا، لأن علاج اضطرابات النوم يعتمد على معرفة السبب أولا.
1: إذن لذلك قبل أن نقول أنه أنت عزيزي المستمع ما أنام بشكل كافي، حاول أن تراقب نومك لعدة أيام، متى تنام وكم مرة تستيقظ، وهل تستطيع العودة للنوم بسهولة، ومتى تستيقظ نهائيا، وهل تشعر بالنشاط في الصباح أم بالتعب والنعاس. هذه تفاصيل قد تبدو بسيطة لكنها تساعد على معرفة نمط المشكلة وتكون مفيدة أيضا إذا احتجت إلى استشارة الطبيب. في المقابل لا داعي للقلق من استيقاظ عابر يحدث من وقت إلى آخر، فليست كل ليلة سيئة دليل على وجود اضطراب في النوم. المهم هو التكرار والاستمرار وتأثير الأمر في حياتنا اليومية.
0: إذن عزيزي المستمع، نتمنى لك يوما مليئا بالصحة والعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

0: مجددا مستمعين الأعزاء إلى فقرتنا للتنمية الذاتية، وفي الحديث في هذه الفقرة لا تنتظر أن تصبح مستعدا. أحيانا نؤجل أشياء كثيرة في حياتنا ليس لأننا لا نريدها، لكن لأننا ننتظر الوقت المناسب أو الظروف المناسبة أو حتى الشعور بأننا أصبحنا مستعدين. نؤجل خطوة ثم أخرى ونقنع أنفسنا بأن البداية ستكون عندما نشعر بثقة أكبر أو عندما تتغير بعض الظروف من حولنا، لكن الحقيقة أن الشعور بالاستعداد الكامل قد لا يأتي أبدا.
1: صحيح رحمة، كثير من الأشياء التي ننجح فيها اليوم كنا في بدايتها نشعر تجاهلها أو تجاهها بالخوف وتردد، لم نكن نعرف كل التفاصيل ولم تكن لدينا كل الإجابات، لكننا بدأنا ومع كل خطوة تعلمنا شيئا جديدا. لذلك أحيانا لا نحتاج إلى أن لا تحتاج إلى أن تكون مستعدا بشكل كامل بقدر ما تحتاج إلى أن تبدأ بما تستطيع. فالمشكلة أن الإنسان عندما يقارن نفسه بالآخرين يرى النتيجة ولا يرى الطريق، يرى شخصا وصل إلى مكان جيد فيقول لماذا أنا ما زلت في البداية، ويرى شخصا يتحدث بثقة فينسى أنه ربما مر بسنوات من التجربة قبل أن يصل إلى هذه الثقة. فالمقارنة مستمعينا الكرام بهذه الطريقة تجعلنا نشعر بأننا متأخرون، بينما لكل شخص ظروفه ووقته وطريقه الخاص.
0: إذن من أهم الأمور في التنمية الذاتية أن تتوقف عن انتظار اللحظة المثالية. إذا كان لديك هدف تريد الوصول إليه فلا يشترط أن تبدأ بخطوة كبيرة، ابدأ بخطوة بسيطة تستطيع الاستمرار عليها. إذا كنت تريد تطوير مهارة خصص لها وقت قليل كل يوم. إذا كنت تريد القراءة ابدأ بعدد بسيط من الصفحات، وإذا كان لديك مشروع أو فكرة اكتب أول خطوة تحتاجها بدلا من التفكير طوال الوقت في كل الخطوات التي لم تبدأ بها بعد. فالاستمرار أعزائي المستمعين في الخطوات الصغيرة قد يبدو شيئا بسيط، لكنه من الوقت يصنع فرق كبير. الإنسان لا يتغير في يوم واحد ولا يبني عاداته وحياته الجديدة بقرار واحد. التغيير الحقيقي غالبا يأتي من أشياء صغيرة تتكرر ومن محاولات قد لا يلاحظها أحد في البداية، لكنها تتراكم حتى تصبح جزء من حياتنا.
1: بالطبع عزيزي المستمع، وهنا نصل إلى نقطة مهمة، وهي ألا تجعل خوفك من الخطأ يمنعك من المحاولة. فالخطأ ليس دليلا على أنك فشلت، بل قد يكون جزءا طبيعيا من التعلم. فالشخص الذي لا يحاول خوفا من الخطأ قد يحمي نفسه من موقف محرج، لكنه في المقابل قد يفوت على نفسه فرص كبيرة للتطور. وفي أحيان كثيرة نحن لا نحتاج إلى شخص يقول لنا إننا قادرون بقدر ما نحتاج إلى أن نعطي أنفسنا فرصة لنكتشف ذلك بأنفسنا. أي لا ننتظر دائما أن يتجه من الخارج، شجع نفسك على المحاولة واسمح لنفسك أن تتعلم وأن تبدأ من الصفر وأن تغير رأيك إذا اكتشفت أن الطريق الذي اخترته ليس مناسبا لك.
0: بالفعل محمد، ومن الأشياء التي تساعد الإنسان مستمعين على الاستمرار أن يركز على التقدم وليس على السرعة. ربما لا تكون قد وصلت إلى المكان الذي تريده، لكن هل أنت اليوم أفضل من قبل؟ وهل تعلمت شيئا جديد؟ هل أصبحت أكثر قدرة على التعامل مع بعض المواقف؟ وهل تجاوزت شيئا كان يخيفك؟ هذه الأسئلة أهم من سؤال لماذا لم أصل بعد. أحيانا نكون مشغولين جدا بالوصول لدرجة أننا لا نلاحظ المسافة التي قطعناها بالفعل. نتذكر ما ينقصنا وننسى ما أنجزناه، نركز على الأخطاء وننسى المحاولات التي نجحنا فيها. ولهذا من المفيد بين فترة وأخرى أن تتوقف وتنظر إلى نفسك، لا تلومها على ما لم يتحقق، وإنما لتقدر ما استطعت تجاوزه والوصول إليه.
1: في النهاية مستمعنا الكرام، ربما لا تحتاج حياتك إلى تغيير كامل أو حياتكم إلى تغيير كامل كما تخيلون. ربما تحتاج فقط إلى قرار صغير نؤجله منذ فترة، مكالمة، فكرة، تعلم مهارة، ترتيب وقتك، ترك عادة لا تفيدك، أو حتى تمنح نفسك فرصة جديدة بعد تجربة لم تنجح. لا تنتظر أن تخفي كل مخاوفك حتى تبدأ، ولا تنتظر أن تصبح الظروف مثالية. ابدأ بما لديك ومن المكان الذي أنت فيه وبالإمكانات المتوفرة أمامك الآن، ومع الوقت ستكتشف أن الثقة لا تأتي دائما قبل البداية، بل كثيرا ما تأتي بسببها. لذلك إذا كان هناك شيء مهم بالنسبة لك فلا تسأل نفسك فقط هل أنا مستعد، اسأل أيضا ما الخطوة الصغيرة التي أستطيع أن أبدأ بها اليوم. فقد تكون هذه الخطوة البسيطة هي بداية تغير تغير كنت تنتظره من أو تغير كنت تنتظره منذ وقت طويل. إذا مستمعينا الكرام نتمنى لكم التوفيق والنجاح في جميع بداياتكم. هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. اطلع دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شاع محسن الزنداني من وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزهبة على نتائج جولتها الخارجية ومشاركاتها في عدد من اللقاءات والمحافل الإقليمية والدولية واتصالاتها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما أسفر عنه من مواقف وتفاهمات إزاء التطورات المتسارعة في اليمن والتصعيد العسكري لميليشيا الحوثية الإرهابية. أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثية الإرهابية محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة أسفر سقوط شظاياها بعد اعتراضها وتدميرها عن وفاة مواطن يمني وإصابة مدنيين اثنين وأضرار مادية، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. استشهد 3 أطفال في وقت سابق من يوم الخميس جراء قصف شنته ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على قرية الطريرة في عزلة الضريفة بمديرية الوازعية غرب محافظة تعز. ناقش محافظ البنك المركزي اليمني رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب بالعاصمة المؤقتة عدن مع قيادات البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر العاملة في البلاد التحديات التي تواجه القطاع المصرفي والسبل الكفيلة بتعزيز قدرته على مواصلة أعماله وتقديم خدماته بكفاءة وانتظام في جميع المحافظات المحررة. أدانت هيئة علماء اليمن واستنكرت بشدة محاولة ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني استهداف مكة المكرمة البلد الحرام وقبلة المسلمين في ثاني هجوم من نوعه تقدم عليه هذه الميليشيات ضد الأراضي المقدسة. افتتح وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبد الله الباكري ومدير مديرية الوادي صالح بن جرادان فرع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني 64 لثورة 26 سبتمبر المجيدة. وقعت السلطة المحلية بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة تفاهم وتعاون لتنفيذ مشاريع إنسانية في القطاع الزراعي والحيواني للمساعدة على التعافي، وتتضمن المذكرة تنفيذ حملة بيطرية متكاملة لتحسين وعلاج الثروة الحيوانية وتنفيذ مشروع لتربية النحل وتطوير قدرات النحالين بالمحافظة. نهاية الموجز في أمان الله.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
2: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: جديد إلى فقرتنا الإجتماعية، وسنتحدث حين يكون الضرب هو الحل. ماذا يتعلم الطفل؟
1: بالطبع المدرسة بالنسبة للطفل ليست مكانا للدرس والواجب والاختبار فقط، هي المكان الذي يقضي فيه جزءا كبيرا من يومه ويتعلم فيه كيف يتعامل مع الآخرين وكيف يعبر عن نفسه وكيف يخطئ ويتعلم من خطأه. لكن ماذا يحدث عندما يكون الضرب هو إحدى وسائل التعامل مع أخطاء الطلاب؟
0: أحيانا نسمع من يقول الضرب كان موجود من زمان ونحن تربينا عليه، أو الطالب إذا ما خاف من المعلم ما بيحترمه. هذه أفكار موجودة في مجتمعنا وفي مجتمعات كثيرة، لأن بعض الناس تربوا على أن العقاب الجسدي جزء طبيعي من التربية. لكن المشكلة مجتمعنا أن الطفل قد يتعلم شيئا مختلفا تماما عما نريد منه، قد يتوقف عن الكلام لأنه خائف وليس لأنه فهم خطأه، وقد يلتزم داخل الفصل لأنه يخشى العقوبة وليس لأنه اقتنع بالنظام. قد يبدأ في إخفاء أخطائه بدل أن يعترف بها، أو يخاف من السؤال حتى لا يتعرض للسخرية أو العقاب.
1: بالطبع رحمة، وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الأدلة العالمية تربط العقاب البدني بمشكلات في الصحة النفسية والسلوك وبصعوبات في النمو الاجتماعي والعاطفي وبنتائج تعليمية أسوأ، كما تشير إلى أنه لا يحقق فوائد إيجابية للطفل. وهنا لا نتحدث فقط عن الضرب الشديد، حتى العقاب الذي يراه البعض بسيطا مثل الصفع أو ضرب اليد أو شد الأذن أو استخدام العصا يدخل ضمن العقاب البدني، وقد يصاحبه أحيانا نوع آخر من الأذى مثل الإهانة أو السخرية أو تخويف الطفل أمام زملائه. والطفل في هذه المرحلة قد لا يعرف كيف يعبر عما يشعر به، قد يعود إلى البيت ساكتا، وقد يبدأ في اختلاق الأعذار حتى لا يذهب إلى المدرسة، وقد تتغير طريقته في التعامل مع زملائه، وأحيانا لا تظهر المشكلة مباشرة لكن يبقى الخوف مرتبطا في ذهنه بالمدرسة أو بالمعلم أو حتى بالخطأ نفسه. وهنا نصل إلى دور المعلم، فالمعلم أمامه مهمة صعبة فعلا، فهو يتعامل مع عدد من الطلاب وكل طالب له شخصيته وظروفه وطريقته في الفهم، وقد يواجه طالبا كثير الحركة أو آخر لا يلتزم بالتعليمات أو طالبا يكرر الخطأ رغم التنبيه. لكن دور المعلم لا يعني أن يتجاهل الخطأ، وفي الوقت نفسه لا يعني أن يكون الضرب هو الحل.
0: إذن المعلم يستطيع أن يضع قواعد واضحة من البداية، يشرح للطلاب لماذا هذه القواعد موجودة، وأن يفرق بين الطفل وسلوك الطفل، فيقول للطفل إن هذا التصرف خطأ بدل أن يشعره بأنه هو نفسه طفل سيء. ويمكن أن تكون هناك عواقب تربوية واضحة للخطأ مثل التنبيه أو الحوار مع الطالب أو التواصل مع الأسرة أو منح فرصة لإصلاح ما أخطأ فيه بحسب طبيعة الموقف ونظام المدرسة. الأهم من ذلك مستمعينا أن يعرف المعلم سبب السلوك قبل أن يحكم عليه، فقد يكون الطالب مشاغبا لأنه يريد لفت الانتباه، وقد يكون متأخرا في دراسته لأنه لم يفهم الدرس، وقد يكون صمته أو عدوانيته نتيجة مشكلة يعيشها خارج المدرسة. هذا لا يعني تبرير الخطأ، وإنما يعني فهمه حتى نستطيع التعامل معه بطريقة صحيحة. إذا في المقابل الأسرة لها دور أساسي أيضا. أحيانا يذهب ولي أمر إلى المدرسة ويقول للمعلم اضرب هذا الطفل إذا ما سمع الكلام، وقد تبدو هذه الجملة بالنسبة للبعض طريقة لتأكيد احترام المعلم، لكنها في الحقيقة قد تجعل الطفل يفهم أن العنف وسيلة مقبولة لحل المشكلات.
1: بالطبع الطفل يحتاج إلى حدود ويحتاج إلى توجيه ويحتاج إلى أن يعرف أن لكل تصرف نتيجة ولله، لكن هذا كله يمكن أن يحدث دون أن نؤذيه أو نهينه. والأسرة عندما تسمع أن طفلها أخطأ في المدرسة من المهم ألا تبدأ مباشرة بالدفاع عنها ومهاجمة المعلم، وفي المقابل لا ينبغي أن تعتبر الضرب حلا طبيعيا، فالأفضل أن تسأل ماذا حدث، لماذا حدث، وكيف نستطيع مع المدرسة أن نساعد الطفل حتى لا يتكرر الأمر. وهنا تظهر أهمية العلاقة بين البيت والمدرسة، فالمعلم والأسرة ليس طرفين متقابلين، وإنما يفترض أن يكون شريكين في تربية الطفل. وإذا أخطأ الطالب فالمطلوب ليس أن نبحث عن شخص نعاقبه، بل أن نبحث عن طريقة تساعد الطفل على فهم خطأه وتصحيحه، لأن الهدف الحقيقي من التربية ليس أن نجعل الطفل يخاف منا، بل الهدف أن نساعده على أن يعرف الصواب من الخطأ وأن يتحمل مسؤولية تصرفاته وأن يتعلم كيف يحل مشكلته دون عنف. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن الوقاية من العقاب المدني لا تعتمد فقط على القوانين، وإنما تحتاج أيضا إلى دعم المعلمين والأسر وتعزيز أساليب التربية والانضباط غير العنيفة وتهيئة بيئة مدرسية أكثر أمانا.
0: إذن المعلم قدوة قبل أن يكون صاحب سلطة داخل الفصل، لذلك عندما نحمي الطفل من الضرب والإهانة نحن لا نطلب من المعلم أن يتساهل مع الخطأ، إنما نطلب أن يكون العقاب تربويا، أن يكون الهدف منه إصلاح السلوك لا إيذاء الطفل. فالطفل يحتاج إلى من يعلمه ويصحح له ويضع له حدود، لكن قبل كل ذلك يحتاج أن يشعر أنه في مكان آمن وأن الخطأ الذي يرتكبه اليوم لا يعني أن مستقبله انتهى، لأن المدرسة التي يتعلم فيها الطفل دون خوف هي المدرسة التي تمنحه فرصة حقيقية لأن يتعلم وينمو ويثق بنفسه.
1: إذن مستمعينا هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: هنعود لكم مستمعين الأعزاء إلى فقرة المنوعات، وسنتحدث فيها عن بصيرة تتجاوز البصر. مستمعين، أحيانا لا يحتاج الإنسان إلى أن يرى الطريق بعينه حتى يعرف إلى أين يمضي، فهناك من يصنع طريقه بالإرادة ويضيء خطواته بالعلم ويثبت أن بعض الأحلام لا تتوقف عند حدود الظروف. من محافظة مأرب تبدأ حكاية محمد السمري، الشاب الذي ولد فاقدا للبصر، لكنه لم يسمح لهذا التحدي أن يحدد شكل حياته أو يرسم له سقفا لطموحه. محمد اليوم في 27 من عمره، متزوج وأب لطفلة، حاصل على درجة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية ويواصل دراسته في مرحلة الماجستير إلى جانب عمله في إدارة مدرسة للمكفوفين.
1: بالطبع رحمة، لكن الوصول إلى هذه المرحلة لم يكن طريقا مفروشا بالورود. ولد محمد في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء، ونشأ في بيئة كانت تعاني ضعف الوعي وقلة فرص التعليم، وكان بإمكان هذه الظروف أن تجعل مستقبله أكثر صعوبة لولا قرار اتخذه والده وجده حين نقلوا إلى العاصمة صنعاء ليلتحق بمركز متخصص في تعليم المكفوفين. هنا بدأت مرحلة جديدة في حياته، تعلم طريقة برايل في سن مبكرة، وأصبحت هذه الطريقة نافذته أو الأولى إلى القراءة والعلم. ومنها بدأ يكتشف أن فقدان البصر لا يعني فقدان القدرة على التعلم، لكن التعليم لم يكن سهلا دائما، فالكثير من الكتب والمراجع لم تكن متوفرة بطريقة برايل،

0: كما لم تكن المواد الصوتية متاحة بشكل كافي، ولذلك كان محمد يعتمد أحيانا على زملائه في قراءة الكتب والملازم الدراسية. كان يبحث عمن يجلس إلى جواره ليقرأ له صفحة بعد أخرى وكتابا بعد آخر. قد يبدو الأمر بسيطا لمن يسمعه، لكنه بالنسبة لطالب يريد أن يتعلم ويواصل طريقه الأكاديمي كان تحديا حقيقيا، ومع ذلك لم يتوقف.
1: إذن إضافة إلى ما ذكرت محمد، واصل دراسته وانتقل لاحقا إلى مدينة المكلا لاستكمال تعليمه الجامعي، ثم عاد إلى مأرب حاملا معه تجربة شخصية جعلته أكثر ارتباطا بقضية المكفوفين واحتياجاتهم. هنا بدأت الحكاية تأخذ منحنا آخر، فمحمد لم يعد يريد أن يكون مجرد شخص تجاوز ظروفه الخاصة، بل أراد أن يساعد آخرين على تجاوز ظروف مشابهة، فشارك في تأسيس وإدارة مدرسة مشاعل النور للمكفوفين في مأرب في وقت كانت فيه الإمكانيات محدودة للغاية، بل إن بعض الاحتياجات الأساسية كانت غائبة تماما، ومع ذلك بدأ العمل من المتاح. وبجانب ذلك شارك مع فريق في تأسيس مؤسسة عين سبأ للمكفوفين بهدف رعاية وتأهيل المكفوفين في المحافظة. هنا ربما تكمن واحدة من أهم الرسائل في هذه القصة، أن النجاح لا يعني أن تختفي الصعوبات، بل أن تتعلم كيف تتحرك رغم وجودها. محمد لا يتحدث عن نفسه باعتباره حالة استثنائية، بل يرى أن الكفيف إنسان لديه قدرات وإمكانيات قد تختلف من شخص إلى آخر تماما، كما تختلف قدرات الناس جميعا.
0: بالطبع رحمة، ولهذا فهو ينتقد نظريتين شائعتين في التعامل مع المكفوفين، نظرة تراهم عاجزين يحتاجون دائما إلى الشفقة، ونظرة أخرى تبالغ في الاحتفاء بهم لمجرد قيامهم بأعمال طبيعية. أما النظرة الأكثر إنصافا فهي أن نتعامل مع الكفيف باعتباره إنسانا قادرا على التعلم والعمل والإنتاج والمشاركة في المجتمع متى توفرت له البيئة والفرص المناسبة. ومن هنا يأتي حلم محمد الأكبر، أنشأ مجمع تعليمي وتأهيلي متكامل للمكفوفين في محافظة مأرب، يضم التعليم والسكن والتأهيل المهني والتقني إلى جانب الأنشطة الرياضية، ليجد الكفيف بيئة تساعده على التعلم وبناء مستقبله بكرامة واستقلالية. وفي الوقت نفسه يواصل محمد طريقه الأكاديمي، واضعا أمامه هدفا آخر، الوصول إلى درجة الدكتوراه. مستمعين الكرام، ربما أكثر ما يلفت في هذه الحكاية أن محمد لم يجعل من فقدان البصر نهاية للقصة، بل جعله بداية لطريق مختلف. تعلم ودرس وتزوج وأصبح أبا، وعمل في مجال التعليم وشارك في خدمة للمكفوفين، وما زال لديه الكثير من الأحلام التي يريد تحقيقها. وهذا يضع أمامنا سؤالا بسيطا، كم من شخص يمتلك القدرة لكنه فقط يحتاج إلى فرصة؟
1: نعم، كم من حلم يتأخر ليس لأنه مستحيل، وإنما لأن صاحبه لم يجد البيئة التي تساعده على الوصول إليه. قصة محمد السمري لا تتحدث عن البصر وحده، بل عن الإرادة وعن التعليم وعن الفرص وعن المجتمع الذي لا يستطيع أن يكون عائقا حين يغيب الوعي، وأن يكون جسرا حين يوفر الدعم والمساحة المناسبة. فليس المهم دائما أن تكون الطريق سهلة، المهم أن تجد ما يدفعك إلى الاستمرار. ولعل أجمل ما يمكن أن نختم به هذه الحكاية هو أن الإنسان قد يفقد وسيلة من وسائل الوصول، لكنه يستطيع أن يبحث عن وسيلة أخرى ما دام الحلم حاضرا والإرادة مستمرة.
0: في الأخير مستمعنا الكرام، قد لا يرى محمد السمري الأشياء كما نراها نحن، لكنه اختار أن يرى مستقبله بطريقة أخرى، بعلمه وطموحه وإصراره وإيمانه بأن الطريق مهما طال يمكن أن يبدأ بخطوة. فحين تتجاوز البصيرة حدود البصر يصبح المستحيل مجرد طريق لم نكتشفه بعد. إذن هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

مستمعينا إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم التي رافقناكم فيها بين عدد من الموضوعات والحكايات والأفكار، على أمل أن تكون قد أضافت إلى وقتكم شيئا من الفائدة وفتحت أمامكم مساحة للتأمل والمعرفة. رافقناكم فيها من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الأستاذ محمد فرج. شكرا لكم على حضوركم الدائم وعلى حسن استماعكم وثقتكم بنا، فوجودكم هو ما يمنح هذه المساحة معناها. نترككم الآن على أمل لقاء جديد نحمل فيها إليكم موضوعات أخرى وحكايات جديدة، ودائما ما يستحق أن يقال ويسمع. كونوا بخير أينما كنتم، وابقوا قريبين من إذاعتكم، وإلى لقاء يتجدد معكم. دمتم بخير وسلام.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
2: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5. إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

قد أطل الفجر يا سبتمبر، واليمانيون فيك انتصروا، وتشظى الليل وانزاح الدجى، وهوى الطاغوت لما كبروا. فتية نادت بهم أمجادهم، وعلى النور إليها عبروا. هم حماة الأرض، هم أبطالها، كلما نادى المنادي حضروا. لن يمر الليل من أحداقنا بعد أن كحلها سبتمبر. تئس الحكم الإمامي كما تئس المحتل والمستأمر، فليغني الشعب في أعياده، نحن قوم للعلا قد شمروا.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

مفاهيم وطنية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم زهور ناصر، إخراج فؤاد المجيدي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مفاهيم وطنية. موضوع حديثنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام هو مفهوم النضال الوطني. مستمعينا الأعزاء، إن مفهوم النضال الوطني واحد من أهم المفاهيم وأوسعها، متعدد الجوانب، متشعب المجالات، فليس محصورا على الكفاح المسلح كما يظن البعض، بل هو مبدأ يفترض أن يعمل به كل مواطن، كل في المجال الذي يبدع فيه، لكنها جميعا لابد أن تصف في خدمة الوطن وأمنه واستقراره ونموه وازدهاره بعيدا عن المصالح الذاتية. وهو من المفاهيم الدائمة ما دام الوطن والثابتة التي لا تغيرها الأزمنة ودورات الحياة، فبمقدار نضال الفرد يقاس مدى ولائه لوطنه وتعلقه به وحبه له واستعداده للتضحية من أجله. وبشكل أوضح، فإن النضال الوطني مستمعينا الكرام يعني النضال من أجل الوطن بكل أشكال النضال التي تؤدي إلى تحرير الوطن واستقلاله وتطوره وازدهاره، عسكريا أو سياسيا أو ثقافيا أو علميا أو تنمويا أو بأي شكل من أشكال النضال التي تخدم الوطن وتحقق مصالحه. المستمعون الكرام، إن النضال الوطني أحد الواجبات اللازمة على كل مواطن تجاه وطنه، ولا يتمثل النضال الوطني بالادعاء بل بالعمل وترك أثره في الواقع كبصمة وطنية تميز الشخص عن غيره وتوضح مدى حبه لوطنه وولائه له. تظهر أهمية النضال الوطني عند استشعار أي خطر يشكل تهديداً مباشراً للوطن، سواء داخلياً أو خارجياً، سواء عسكرياً أو سياسياً أو فكرياً وثقافياً. حينها أصبح النضال الوطني لزاماً وأمراً واجباً لمواجهة هذا الخطر، سواء بالكفاح المسلح أو مواجهته فكرياً إذا كان في المجال الثقافي أو الفكري، أو قد يتطلب الأمر النضال في شتى المجالات كما هو حالنا مع الميليشيا الحوثية التي جمعت في خطورتها التهديد الداخلي والخارجي وأيضا التهديد العسكري والفكري والعقائدي، وبناء على ذلك وجب مواجهتها عسكريا وعقائديا وثقافيا، وهو الأمر الذي يدخل الشخص إلى دائرة النضال من أجل الوطن. مستمعينا الكرام، إن تاريخ النضال الوطني لأمتنا اليمنية حافل بمسيرات النضال أمام الغزو السياسي والثقافي للسلالة العلوية والفارسية التي استهدفت طمس هوية اليمن وغرس عقيدة الاستعلاء السلالي تحت أكذوبة الهاشمية والسلالة الطاهرة والحق الإلهي. يعود تاريخ النضال اليمني إلى ما قبل القرن الرابع الهجري، القرن العاشر الميلادي، منذ قدوم إبراهيم الجزار ثم المجرم يحيى الرسي، وبرزا متصدران للنضال الوطني العديد من الهامات الوطنية الذين خلد التاريخ أدوارهما البطولية. وعلى درب هذا النضال الخالد لهم جاءت ثورة اليمن الدستورية في العام 1948 للميلاد، التي قضت على إمام الدجل والشعوذة والكهنوت السلالي يحيى حميد الدين، ومهدت لقيام ثورة اليمن الجمهورية الكبرى، تلك الثورة العظيمة التي أخرجت اليمن من دهاليز الظلمات وأصقاع التخلف إلى نور الجمهورية والحرية والعلم والمدنية المعاصرة، وأسست لتحرير اليمن من الإمامة والاستعمار معا. أعزائنا المستمعين، لقد أطلت علينا اليوم الإمامة الكهنوتية السلالية من جديد في أثواب الميليشيا الحوثية، محاولة إنهاء الجمهورية واستعادة سلطة الكهنوت بدعم خارجي وتمويل إيراني، لتجعل من اليمن ملعباً للصراعات الإيرانية ومن اليمنيين أدوات للأطماع الاستعمارية الفارسية. وفي

0: معركة النضال والتحرر الوطني من هذه الميليشيا الكهنوتية الخبيثة، سقط خيرة رجال اليمن وأبطالها شهداء، ولا تزال معركة النضال والتحرر الوطني مشرعة أبوابها أمام هذا الجيل حتى إنهاء كامل الوجود السلالي الكهنوتي على أرض سبأ وحمير وإقامة دولة اليمن المستقلة الناهضة على تراب الآباء والأجداد. مستمعينا الكرام، إن النضال الوطني لا ينحصر في فئة معينة أو يقتصر على الكفاح المسلح، بل هو مفهوم أوسع وأشمل، فكل سبيل يؤدي لتحرير الإنسان اليمني والبيئة اليمنية من التبعية والوصاية والانكسار، وإحياء الروح اليمنية والهوية الحضارية للأمة اليمنية، فهي مسلك من مسالك النضال الوطني الخالد الذي يتوجب على كل اليمنيين ملء فراغه ليتمكنوا من تحرير وطنهم وأمتهم وتحقيق استقلالهم السياسي والثقافي والوطني بشكل جذري. إن النضال الوطني يشمل جميع شرائح المجتمع، والواجب على الجميع توحيد الجهود ومشاركة الأبطال المرابطين في الثغور وميادين القتال لمواجهة هذه الميليشيا الحوثية السلالية المعتدية، والمضي في هذا الدرب درب المناضلين العظماء حتى تحقيق الانتصار على هذه الميليشيا الإيرانية وتحرير كافة أراضي الجمهورية اليمنية وتحقيق أمن واستقرار وازدهار الوطن. مستمعينا الكرام، لا يتوقف نضالنا الوطني عند مجرد التحرر من الاحتلال الثلاثي والوصاية الخارجية، فليس التحرر سوى مرحلة من مراحل النضال الوطني على طريق تحقيق النهوض واستعادة الدور الحضاري الخالد للأمة اليمنية العظيمة، وكل ما يتصل بهذا الهدف العظيم وتحقيق أبعاده يعد جزءا من مشروع النضال الوطني الخالد، كما أن النضال الوطني باب مشرع لكل اليمنيين وكل فئة من فئات الشعب متارس النضال في ميدانها حتى يتحقق التحرر والنهوض الكامل غير المنقوص للأمة اليمنية. مستمعينا الكرام، كما أوضحنا سابقا، فإن نضالنا الوطني لا يقتصر على العمل المسلح لاستعادة الدولة ودحر الميليشيا الإرهابية الحوثية، بل هو أيضا نضال بالقلم واللسان، بالفكر والثقافة، بالعلم وتحرير الإنسان اليمني من الجهل والأمية التي تستثمرها السلالة الفارسية الهاشمية من ثقافة الخرافة والتقديس للسلالة الغازية. إن نضالنا الوطني ضد هذه الميليشيا الحوثية الإمامية مستمر حتى القضاء عليها وتخليص الوطن من كافة أشكال التهديد التي تشكلها هذه السلالة في كل جوانب الحياة. المستمعون الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، من التقديم زهور ناصر، من الإخراج فؤاد المجيدي، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوث السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
1: كنتم مع مفاهيم وطنية.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

بكم إلى نشرة 11 ظهرا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب. نستعرض فيها أبرز الأخبار وأهم التطورات خلال الساعات الماضية، نبدأها بالعناوين. رئيس الوزراء يطلع على نتائج تحركات وزيرة الخارجية ويؤكد على مضاعفة الجهد الدبلوماسي في هذه المرحلة. استشهاد 3 أطفال بقصف حوثي استهدف قرية الطريرة غربي تعز. هيئة علماء اليمن تدين محاولة استهداف ميليشيات الحوثي مكة المكرمة وتشيد بيقظة دفاعات السعودية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. اطلع دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شاع محسن الزنداني من وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة على نتائج جولتها الخارجية ومشاركاتها في عدد من اللقاءات والمحافل الإقليمية والدولية واتصالاتها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وما أسفرت عنه من مواقف وتفاهمات إزاء التطورات المتسارعة في اليمن والتصعيد العسكري لميليشيا الحوثية الإرهابية. واستمع دولة رئيس الوزراء خلال لقاء في العاصمة المؤقتة عدن من وزيرة الخارجية إلى إحاطة حول التحرك الدبلوماسي والاتصالات الجارية للإطلاع أو لإطلاع المجتمع الدولي على حقيقة التصعيد الحوثي وما رافقه من انتهاكات وجرائم بحق المدنيين والنازحين وتطورات الخطيرة في الساحل الغربي وباب المندب وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة الدولية. وأكد الدكتور الزنداني أهمية مضاعفة الجهد الدبلوماسي في هذه المرحلة وتكثيف التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وتقديم صورة موثقة عن جرائم وانتهاكات الميليشيات وتداعياتها وتصعيدها، بما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الشعب اليمني وأمن المنطقة والممرات البحرية الدولية. وشدد رئيس الوزراء على أن التصعيد الحوثي في الساحل الغربي وباب المندب لا يمكن فصله عن الدعم الإيراني الممنهج للميليشيا ولا عن اعتداءاتها المتكررة التي تستهدف أمن دول الجوار والمنشآت والأعيان المدنية، مؤكدا أن محاولة ميليشيا الحوثية الإرهابية استهداف العاصمة المقدسة مكة المكرمة بالتزامن مع تصعيدها العسكري داخل اليمن واعتداءاتها على المملكة العربية السعودية تكشف مجددا الطبيعة الخطيرة للمشروع الحوثي المدعوم إيرانيا والذي تجاوز استهداف اليمنيين إلى تهديد أمن المنطقة ومقدساتها والمصالح الدولية. أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثية الإرهابية محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة أسفر سقوط شظاياها بعد اعتراضها وتدميرها عن وفاة مواطن يمني وإصابة مدنيين اثنين وأضرار مادية، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان صادر عنها أن هذا الاعتداء وما سبقه من استهداف لمدن المملكة ومنشآتها الحيوية ومحاولة استهداف مكة المكرمة يعكس خطورة النهج العدواني لميليشيا الحوثي الذي يتجاوز حدود اليمن ليهدد دول الجوار والمقدسات والملاحة الدولية بهدف أو بدعم مستمر من النظام الإيراني لخدمة أجندة توسعية على حساب سيادة اليمن ومصالح شعبه وأمن المنطقة واستقرارها. وحملت الوزارة الميليشيات والنظام الإيراني الدعم مسؤولية هذه الاعتداءات وتداعياتها، مجددة تأكيد تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة العربية السعودية وتأييدها للإجراءات المشروعة التي تتخذها المملكة لردع الاعتداءات وصون سيادة المملكة وحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. استشهد 3 أطفال في وقت سابق من يوم الخميس جراء قصف شنته ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على قرية الطريرة في عزلة الضريفة بمديرية الوازعية غربي محافظة تعز. وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن القصف الحوثي
أسفر عن استشهاد طفل بالغ من العمر 4 أعوام وطفلتين 14 عاما وأخرى عامان. وأشارت المصادر إلى أن الأطفال كانوا في القرية عند تعرضها للقصف في حادثة جديدة تضاف إلى الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية الإرهابية بحق المدنيين ولا سيما الأطفال في المناطق السكنية بمحافظة تعز. ناقش محافظ البنك المركزي اليمني رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب بالعاصمة المؤقتة عدن مع قيادات البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر العاملة في البلاد التحديات التي تواجه القطاع المصرفي والسبل الكفيلة بتعزيز قدرته على مواصلة أعماله وتقديم خدماته بكفاءة وانتظام في جميع المحافظات المحررة. وفي اللقاء أكد المحافظ أهمية الدور المحوري الذي يطلع به القطاع المصرفي في توفير الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين وقطاعات الأعمال وتمويل احتياجات البلاد من السلع والخدمات في إطار الإجراءات والضوابط المنظمة لعمليات تمويل الاستيراد عبر اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات بما يسهم في تعزيز الشفافية والانضباط وضمان انسياب السلع الأساسية إلى الأسواق ودعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي. وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين البنك المركزي والبنوك والالتزام بالقوانين والتعليمات والضوابط المصرفية والعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للجمهور مما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويوسع الدور في النشاط الاقتصادي. وجدد المحافظ التأكيد على وقوف البنك المركزي إلى جانب جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية ومساندته لها وحرصه على تقديم أوجه الدعم المادي والفني والمعنوي الممكنة بما يمكنها من مواصلة أعمالها والقيام بواجباتها ومسؤولياتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمتعاملين معها في مختلف الظروف والأحوال. أدانت هيئة علماء اليمن واستنكرت بشدة محاولة ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني استهداف مكة المكرمة البلد الحرام وقبلة المسلمين في ثاني هجوم من نوعه تقدم عليه هذه الميليشيات ضد الأراضي المقدسة. وأكدت هيئة علماء اليمن في بيان صادر عنها إن هذا الاستهداف الآثم ليس حدثا معزولا عن جذوره العقدية بل هو امتداد لنهج الحركات الباطنية عبر التاريخ في معاداة المشاعر المقدسة والتعرض لها بالانتهاك من استباحة القرامطة للبيت الحرام قديما إلى ما شهدته مكة المكرمة من أحداث دامية ارتبطت بالنظام الإيراني الداعم لميليشيا الحوثي بعد قيام الثورة الخمينية. وأوضح البيان أنه في عام 1407 وقعت أحداث الشغب المعروفة في مكة وما رافقها من مواجهات وسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجنود جرحى. ثم تلتها أحداث 1409 حين وقعت تفجيرات في محيط المسجد الحرام ويومها أعلنت المملكة العربية السعودية عن تورط جماعة إرهابية مرتبطة بحزب الله المدعوم من النظام الإيراني بالوقوف ورائها. وترى الهيئة أن ما تمارسه الميليشيات الحوثي يمثل امتدادا لذات المسار المستخف بحرمات المسلمين ومقدساتهم وانتهاك الحرمات وتحت شعارات زائفة مؤكدة إن محاولة استهداف مكة المكرمة والمشاعر المقدسة جريمة محرمة شرعا تحريما قاطعا يأثم فاعلها والراضي بها والساكت عن إنكارها وعن قادر على البيان. افتتح وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري ومدير مديرية الوادي صالح بن جردان فرع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني 64 لثورة 26 سبتمبر المجيدة. وأطلع الوكيل الباكري على أقسام فرع البنك واستمع إلى شرح من نائب رئيس مجلس إدارة البنك جلال محمد والمدير التنفيذي محمد عبد الصمد عن عمل كل الأقسام والخدمات التي تقدم للجمهور. وأشار إلى أن افتتاح الفرع يأتي في إطار خطته التوسيعية في تقديم الخدمات المصرفية والتمويلية وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية في المناطق التي تشهد نشاطا سكانيا واقتصاديا متزايدا. وأوضح وكيل المحافظة أن افتتاح فرع البنك
يأتي بتزامن مع الاحتفالات بثورة 26 سبتمبر المجيدة، مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل لتعزيز التنمية المنشودة في المحافظة وتسهيل الخدمات المصرفية والتمويلية للمواطنين والمستثمرين. وقعت السلطة المحلية بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة تفاهم وتعاون لتنفيذ مشاريع إنسانية في القطاع الزراعي والحيواني للمساعدة على التعافي. وتتضمن المذكرة التي وقعها عن السلطة المحلية القائم بأعمال مدير مكتب الزراعة والري والثروة السمكية المهندس علي بوحيبح، وعن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مدير مكتبها بمأرب أغناسيو مارتن تنفيذ حملة بيطرية متكاملة لتحصين وعلاج الثروة الحيوانية وتنفيذ مشروع لتربية النحل وتطوير قدرات النحالين بالمحافظة. وأشاد وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح بالتدخلات الإنسانية والتنموية للجنة الدولية للصليب الأحمر بالمحافظة وشراكتها مع السلطة المحلية والتي ساهمت في مواجهة الاحتياجات الإنسانية الكبيرة، مؤكدا على أهمية هذه التدخلات في القطاع الزراعي والحيواني وإسهامتها في دعم سبل العيش وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والنحالين في المحافظة وبناء قدراتهم وتعزيز صحة الثروة الحيوانية من الأمراض المعدية. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس الوزراء يطلع على نتائج تحركات وزيرة الخارجية ويؤكد على مضاعفة الجهد الدبلوماسي في هذه المرحلة. استشهاد 3 أطفال بقصف حوثي استهدف قرية طريرة غربي تعز. هيئة علماء اليمن تدين محاولة استهداف ميليشيات الحوثي مكة المكرمة وتشيد بيقظة الدفاعات السعودية. مستمعينا، انتهت النشرة، في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
1: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملة الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.

في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

0: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
1: يا ساتر في يوم هذي هذا،
0: كم جردوا وهجروا،
1: يا هلين يموتوا برد، مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما خلحنا الحوت نعيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
2: السلام عليكم وأهلا بكم متابعينا إلى هذه الحلقة من برنامج المفسدون في الأرض.
3: فيما لا يزال الطفل اليمني مكسبا للحوثيين في أرض المعركة، حيث وثق التقرير ما يقارب 260 حالة لأطفال جندوا في أعمال عدائية، ناهيك عن صبية لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات خطفوا من مدارسهم إلى الحرب. الأمم المتحدة وصفت الوضع اليمني بأكبر أزمة إنسانية في العالم، محذرة من جيل جديد لم يرى في حياته سوى السلاح والرصاص. ووفق ما تشير إليه الوثائق، التعليم وحق الطفولة لا معنى لهما في قاموس الحوثيين.
2: يقول أب اختطف الحوثيون ابنه: في البداية استغلت الميليشيا وضعنا الاقتصادي وسجلونا للحصول على سلة غذائية من إحدى المنظمات، ثم استقطبوا ابننا الأكبر البالغ من العمر 16 عاما، والذي كان يعمل في مصنع للبلاستيك بمنطقة الصباحة، وأخذوه إلى دورة ثقافية لمدة شهر، وبعد ذلك أعادوه ليومين فقط وبحوزته 40,000 ريال. ومنذ مطلع العام 2017 لم نرى وجهه مرة أخرى. يقول والد الطفل إن ابنه تنقل بين العديد من جبهات القتال في حجة ونهم والبيضاء والحديدة التي أسر فيها نهاية العام 2018، بينما المشرف الذي أخذه إلى الجبهة يسرح ويمرح بطقمه في شوارع صنعاء وأولاده يدرسون في المدارس الخاصة. وأكد أن مشرفا حوثيا آخر استدرج نجله البالغ من العمر 14 عاما بعد أسابيع من معرفتهم بمكان ابنه السابق، الذي رفض الحوثيون إبرام أي صفقة لإخراجه من سجون الشرعية أو التواصل به. وأشار هذا الأب إلى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على أي تفاصيل حول نجلهم الأصغر رغم مرور أعوام على ذهابه إلى الجبهات الحوثية. هذه متابعين واحدة من آلاف قصص تجنيد الميليشيا الحوثية للأطفال اليمنيين. منذ سنوات الحرب الأولى دأبت ميليشيا الحوثي على استخدام الأطفال بمناطق نفوذها في جبهات القتال، مستغلة الوضع المادي الذي خلفه انقلاب الميليشيا ونهبها ثروات وموارد البلاد ومصادرتها لرواتب المواطنين. ولا يقتصر التجنيد الحوثي لأفراد المجتمع على فئة أو سن معينة، ولكن الميليشيا تتعمد استهداف الأطفال ومن هم دون سن 17، كون هذه الفئة سهلة الإقناع ويغلب عليها الحماس والاندفاع، وفي الغالب لا يحصل من هو في هذا السن على أي مردود مادي باستثناء قطعة السلاح التي يتسلمها كعهدة ويتلقى نصيبه من نبتة القات بشكل يومي.
4: أنا عهد بدي أحسن سعداني محافظ صنعاء مدينة الحرب.
5: كيف انضميت إلى الميليشيات الحوثية؟
4: جو لنا اتصلنا أبو محمد التابعي قال جو معاهم على التسليح تكملوا في سيفي صنعاء في رحب تأمينة. سرنا الموقع هذا اللي تحتنا قيل لي بسمه قيلة تصلحنا وقمرنا لك عشرية، وبعد ساقونا العشي قالوا عتسيروا هنا تأمينة، ما وقلنا قد احنا في الجبهة قمرنا يوم ثاني، وقد يوم ثاني قد احنا نازل وقد المقاومة سقونا قالوا سلموا وسلمنا.
5: ايش قالوا لكم بقيات الزمن؟
4: قالوا عن قاتل امريكا وامريكا عتخلاها صنعاء وتخرب صنعاء وجيتين.
5: طيب هل حصلت امريكا؟
4: ما حصلنا امريكا ولا احد. أبلغنا أخواننا المسلمين أحد أمريكا ولا إسرائيل ولا شيء.
5: طيب هل في أطفال كثير معكم في الجبهات؟
4: خير أطفال يغروهم ويدري ما يتولهم والجهال بيسطوا كل معاذ بوريا ويمشوا
5: الجبهات؟
4: كان برناز أمينة قالوا يدارنا الغم قالوا نزرع الغم يدارنا الغم تكفات زرعنا قالوا تدفنه هذا القفاز تدفنه لما يبدل عزو أسبوع على ثلاث صواعق قالوا كان عشبه بعد يعلموا كفته على خيضي واحد الساعة التاسع واحد اشتراكي على خيط واحد على بطارية قال لكم ما يعني يقرح يطلع ثمانين سنتي تسعين سنتي ويمشوا ثمانين عشر كيلو مربع
5: عشر
4: متر مربع.
2: بحسب لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن في عام 2020 والأشهر الأولى من 2021 شهدت تلك الفترة قيام الميليشيا الحوثية بتجنيد آلاف الأطفال والزج بهم في المعارك. وتوضح اللجنة أن لديها قائمة ب1406 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما جندهم الحوثيون ولقوا حتفهم في ساحة القتال عام 2020. لم تتوقف الميليشيا الحوثية عن تحشيد المقاتلين وإرسالهم إلى جبهات القتال منذ العام 2014 وحتى اليوم. ومن أجل استمرارية تدفق المقاتلين إلى الجبهات عمدت الجماعة الحوثية على توزيع عناصرها في كل الأحياء والمناطق السكنية في صنعاء والمدن الكبرى الواقعة تحت سيطرتها فضلاً عن الأرياف، وأسندت لهم مهام الحشد وأطلقت عليهم تسميات مختلفة كمشرف ثقافي، مشرف اجتماعي، مشرف أمني. وفي إطار الأحياء السكنية يعمل المشرف الحوثي جاهداً على استقطاب الشباب وصغار السن ويقنع الطفل ابتداءً بحضور دورة ثقافية لا تزيد مدتها عن 10 أيام مقابل حصوله على التغذية الكاملة خلال الفترة بالإضافة لحصوله على القات والمشروبات المصاحبة له. وفي نهاية الدورة يدفع له مبلغ 30,000 ريال.

وتحرص الميليشيا على حضور كافة المواطنين القاطنين في المناطق التي تسيطر عليها لهذه الدورات، وإذا لم يجد الحث على الحضور نفعا يتم إجبارهم على ذلك. وقد أرغمت معظم

0: الذين اقتنعوا بالقتال مع الحوثي بزيارة الأهل لمدة لا تتجاوز يومين قبل أن يتم الزج بهم في جبهات القتال. ولحاجة الميليشيا للمقاتلين فإنها تزج بصغار السن مباشرة إلى الجبهات، مستغلة حالة الجهل والطيش والاندفاع التي يعيشها معظم الأطفال في مرحلة المراهقة. أصبحت الجماعة تنفذ أنشطة صيفية في المدارس الحكومية للأطفال بدلا من حضور الدورات الثقافية في منازل، وذلك بعد وقوع حالات اغتصاب. ووثق فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي العديد من حالات تلك الاغتصابات وفق ما ذكره في تقريره الذي صدر رسميا مطلع العام الماضي. ومع انهيار منظومة التعليم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون نتيجة وقف مرتبات المدرسين واستبدالهم بآخرين ينتمون إلى الجماعة لا يمتلكون أي مؤهلات أو شهادات عليا سوى التبعية للميليشيا، اضطر الكثير من المواطنين من ميسوري الدخل إلى نقل أبنائهم لمدارس أهلية على نفقتهم الخاصة، فيما لم يتمكن غالبية المواطنين من فعل ذلك نتيجة الأوضاع الاقتصادية. وأضحت المدارس الحكومية مكانا ليس للتعليم بل ساحة لاستعراض ما يسميه الحوثيون بطولات المجاهدين لحثهم على الالتحاق بالجبهات.
1: محمد محسن عبد الله أحمد البرارة.
2: منين يا برارة؟
1: من دمار.
2: من دمار؟ كم لك مع الحوثي بتقاتل؟
1: شهر.
2: ايش اللي ادك معهم؟
1: لا نجي معهم نجاهد.
2: ما انت جاهد؟
1: قالوا بجيش امريكي.
2: نحن انا امريكي؟ ها؟
1: لا.
2: ودولا كلهم امريكيين ولا انا ايش؟
1: لا ما جتنا امريكي.
2: ايوه ومكتاري انك تقاتل معهم؟ كم معك اخوة؟
1: احنا اصغر مني.
2: كلهم اصغر مني. وابوك وينه؟
1: لطوفي.
2: وين ابوك؟
1: توفى
2: الله يرحمه. قبل كم توفى؟
1: قبل 24.
2: ومن بيصرف عليكم؟
1: انا معنا مال.
2: معك مال؟ وش اداك انا معك مال اشتغل؟ ماذا اكثر الله في حقك ولا تدرس تتعلم؟ اش اداك تقاتل؟ ها؟ اخذت دورة ثقافية؟
1: لا.
2: من معك انا من الاسرى اصحابك؟
1: احد من اثنين.
2: ها؟
1: معي ثلاثة انا من البيت.
2: من البيت؟
1: من البلاد. دي.
2: من البيت ولا من البلاد؟
1: من البيت.
2: ايش قربوا لك؟
1: والله
2: تدرى صف كم؟
1: تاسع.
2: صف تاسع. اختبرت تاسع؟ ما قدك فاقد لهم؟
1: لا.
2: كم لك في الجبهة ما رجعت؟
1: ما يلا شهر. انا اول مرة نزلت.
2: من اللي قال لك نزل؟
1: احد قال لي نزل معهم.
2: من هو؟ ها؟ من هو؟ نادم

0: سمحنا احنا اخوتك لا تقلق ولا تخاف.
1: يعرضون على الطلاب مبلغ 80,000 ريال وسلة غذائية تسلم لذويهم بمجرد التحاقهم بجبهات القتال، كما يتم تضمين الأسرة في كشوفات المساعدات الخاصة بالمنظمات والهيئة الإغاثية. وعلى الرغم من تحويل المدارس الحكومية إلى بؤرة لنشر الأفكار الحوثية ومركز للتحشيد والتعبئة العامة، إلا أن الجماعة لا تكتفي بفترة الدراسة، بل شرعت في جذب الطلبة وتعبئتهم خلال الإجازة الصيفية، وخصصت لذلك المساجد والمدارس والمنشآت الرياضية التابعة للدولة. ووفق إحصائيات نشرتها الميليشيا الحوثية، فقد استقطبت عام 2021 620,000 طالب، وتستخدم الميليشيا المدارس والمرافق التعليمية لاستقطاب الأطفال إلى تجنيد

0: إجباري من خلال نظام تعليم يحرض على العنف، بالإضافة إلى تلقين الطلاب العقيدة الأيديولوجية الخاصة بالجماعة من خلال محاضرات خاصة داخل المرافق التعليمية لتعبئتهم بالأفكار المتطرفة وترغيبهم بالانضمام إلى القتال لدعم الأعمال العسكرية للجماعة، بحسب تقرير سابق لمنظمة سام للحقوق والحريات والمرصد الأورو متوسطي. تتعمد جماعة الحوثي إلحاق الأطفال ببرامج أيديولوجية تدور حول عقيدة وفكر الجماعة، ثم يتم إرسالهم إلى معسكر تدريبي لحضور دورة عسكرية لمدة شهر، وبعدها يتم الزج بهم في جبهات القتال، حيث توكل لهم تنفيذ مهام الاشتباك المباشر وزرع الألغام وحراسة النقاط العسكرية بحسب التقرير السابق. دمرت ميليشيا الحوثي حياة أكثر من 4 ملايين طفل، ودفعت معظمهم إلى البحث عن عمل جراء ظروف الحرب التي شنتها، مستغلة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية للأسر اليمنية والدفع بهم إلى جبهات القتال وإغرائهم ماليا لإعالة أسرهم والالتحاق بصفوف الميليشيا. هذا التهديد متابعينا لا يمثل مشكلة للحاضر فقط، بل أيضا للمستقبل المجهول الذي ينتظر أطفالنا ما لم نحرر أرضنا ونحفظ كرامة الأجيال القادمة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.
1: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا، كم شردوا وهجروا.
2: يعني يموتوا برد مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما خلحنا الحوثي نعيش مثل الناس.
1: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض، رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، ما منا من أحد إلا استمع إلى محاضرة أو استمع إلى خطبة أو قصة أو برنامج إذاعي أو محاورة بين اثنين أو أكثر، وما سمع ذلك إلا خرج منها بفائدة تقل أو تكثر، والفائدة القليلة قد تكون سببها المحاضر أو المتلقي والمتكلم أو كلاهما، وهذا ينطبق على تحصيل الفائدة الكثيرة كذلك. فإن كان الأثر قليله وكثيره من المتلقي، فلأنه واع مدرك أو عادي بليد، منتبه مركز أو غافل لاهن، حريص على الفائدة أو زاهد فيها، مضطر إليها أو راغب عنها. وإذا كان الأثر قليله وكثيره من المتحدث، فلأنه مرتب أفكاره، منسقها أو مبعثرها، مخلخلها، متمكن منها أو ضعيف فيها، صادق أو كاذب فيها، متابع للمتلقي، مركز انتباهه عليه، أو منشغل بأوراقه وتعابيره، يلون الخطاب تبعا للأفكار ليجذب المتلقي، أو يمشي على نسق واحد ممل، يقف عند آخر كل فكرة ملخصا ومنبها ورابطا الأفكار بعضها ببعض، أو مازجا فكرة بأخرى دون التنبيه إلى ذلك. أيها المستمعون الكرام، القرآن الكريم مثال للإيجابيات كلها، وحسبه أنه كلام الله سبحانه وتعالى، ونقف من هذا كله على خواتم الأفكار. ونحن في خاتمة هذا البرنامج نقف على خواتم الأفكار والمقاطع، نبرهن أنها جاءت منبهة إلى أهمية ما قيل قبلها، تحمل العبرة والعظة، تلخص الفكرة وتدعو إلى التفكر والتدبر، تؤكد كل صدق وتنفي كل ادعاء. وقد تكون الخاتمة هذه آية أو آيتين أو أكثر من ذلك وفق مقتضى الحال. فمثلا سورة آل عمران، نجد في الآيات من 130 إلى 137 المعاني التالية: نداء الله الخالد للمؤمنين أن يبتعدوا عن الربا، أن يتقوا الله تعالى ففيه الفلاح، أن يتقوا النار المعدة للكافرين، أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن يسارعوا إلى مغفرة الله، أن ينفقوا أموالهم في حالتي اليسر والعسر، أن يكظموا غيظهم ويعفوا عن الناس، أن يتركوا الفواحش ويذكروا الله، أن يتوبوا عن المعاصي ويصروا على تركها، ومن يفعل ذلك فله عفو ربه وجنات تجري من تحتها الأنهار. من لم يفعل ذلك كانت نهايته سيئة كالأمم السابقة التي عوقبت وآثار دمارها واضحة في أماكن هلاكها، ثم تأتي الخاتمة.

وأنت ترى في اسم الإشارة هذا عودة إلى المعاني التي ذكرناها وطريقا واضحا على المؤمنين أن يسلكوها. وفي آثار الهالكين موعظة تدفع المتقين أن يعتبروا بها. وفي سورة النساء نرى الآيتين 11 والثانية 10 تحملان وصايا وقواعد في الميراث. الذكر مثل حظ الأنثيين، الورثة الواحدة لها نصف الميراث، اثنتان فما فوق لهما الثلثان، يرث كل من الأبوين السدس مع وجود الأولاد، للأم الثلث إن لم يكن للميت أولاد. الوصية والدين مقدمان على الورثة، للزوج نصف مال زوجته إن لم يكن لها ولد، إن كان لها ولد فللزوج الربع فقط، للزوجة الربع إن لم يكن للزوج ولد، إن كان له ولد فللزوجة الثمن، وهكذا. الخاتمة جاءت مشيرة إلى هذه القواعد بأنها حدود الله، وعلى المؤمنين طاعته والعمل به ليفوز بجنته ورضوانه، فإن عصوه فلهم النار والعذاب المهين.

ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فإذا توقفنا أيها الكرام من المستمعين والمستمعات في سورة الأنعام أمام قصة سيدنا إبراهيم مع قومه في الآيات 74 إلى الآيات 87 وجدنا المعاني التالية: إنكار إبراهيم على أبيه عبادة الأصنام، معرفة إبراهيم سلطان ربه الباهر، تدرج إبراهيم الذكي في إبطال عبادة الأصنام، البراء من قومه وشركهم، تخويف قومه إياهم من آلهتهم، وإبطال إبراهيم حججهم ودحض افترائهم، المؤمنون الموحدون آمنون، إكرام الله إبراهيم أن جعل الأنبياء في ذريته، إن الهدى من الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الخاتمة تشير إلى أن الطريق المستقيم من فضل الله سبحانه وتعالى، وأن الشرك يبطل العمل، وإن يكفر مشركو مكة ومن بعدهم فإن لله عبادا يحملون رسالته ويحافظون عليها. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرك.

إلى الله والتبرؤ من الشرك ومدح حامل الرسالة إلى الناس. أيها المستمعون الكرام، ثم انظر إلى هذه الخاتمة من خلال هذه القصص التي ذكرها الله عز وجل عن بني يهود، وما ذكر فيها من أحكام وتشريعات وتنبيهات فيها براهين وحجج دامغة، ثم ختم فقال: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وقد فصل الله تبارك وتعالى الآيات ليتدبرها اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبروا بما حصل لأجدادهم فيرجعوا عن غيهم وفسادهم، ولا يكونوا مثل أجدادهم ضلالا وكفارا. إذن جاءت الخاتمة عبرة ودعوة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون الكرام، انظر معي إلى سورة هود عليه السلام وقصة إغراق قوم نوح وما فيها من التصوير الرائع، حيث تبدأ بصنع السفينة، فإذا ما اكتمل صنعها ركب فيها المؤمنون جميعا وأهل نوح إلا من كفر، ومن كل المخلوقات زوجان اثنان ذكر وأنثى، وسكبت السماء ماءها وارتفع الماء يملأ الوديان والهضاب ثم المرتفعات والجبال، فلما غرقت المخلوقات أقلعت السماء وغاض الماء ووقفت السفينة فوق جبل الجودي، لم يكن ابن نوح معه فقد غرق لأنه كفر، لكن عاطفة الأبوة رأت واستنجزت وعد الله أن ابن نوح من أهله، فنبهه سبحانه أنه ممن سبق عليه القول وهو ليس من أهله وإن كان من صلبه لأنه كافر. قصة تأخذ بالألباب وتشده العقول وتقرر حقائق يتناساها الإنسان، ولهذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفها، لكن الله تعالى أخبره بها ليتأسى بصبر نوح وليعلم أن العاقبة للمتقين. وهكذا أيها المسلمون الكرام، نلحظ أن الخاتمة مثلا في سورة يوسف كانت آيات تعددت فيها، بل إنها تستمر إلى الآية 108 إلى قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني لا إله إلا الله. هذه السورة العظيمة كانت آيات تعددت فيها هذه الصور الجميلة. قال الله:

0: الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وهكذا نجد خواتيم كثير من الآيات التي تتحدث عن هذه القصص الكريمة. ففي هذه قصة قارون كانت خاتمتها قول الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقد جاءت قاعدة لمن يريد الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى، وفيها التنبيه إلى طلب الآخرة والأمر بالتواضع والعبرة بالعواقب. فقد بغى قارون على قومه حين رزقه الله الأموال الطائلة فكفر نعمة الله، وأمره قومه بما يلي: أن يكون متواضعا لا متكبرا بطرا، أن يعمل للدار الآخرة فهناك النعيم المقيم، أن ينال قسطه من الدنيا دون الانغماس فيها، أن يشكر نعمة الله تعالى بالإحسان إلى عباد الله سبحانه وتعالى، ألا يطلب بهذا المال التطاول على عباد الله والفساد في الأرض. وكان خروجه الفاخر البطر فتنة لضعفاء الإيمان. فلما خسف الله عز وجل به الأرض انتبه أولئك إلى أن نعيم الدنيا زائل. وأخيرا نقف في سورة القلم على خاتمة لقصة أصحاب الجنة، حيث يقول الله تعالى: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فصاحب البستان المسلم كان يتصدق كثيرا على الفقراء والمساكين، فلما مات ورثه أولاده الثلاثة وأبوا أن يعطوا الفقراء بخلا وظنا، فانطلقوا في الليل إلى البستان ليقطفوا ثمرة دون أن يشعر بهم المساكين والفقراء. لكن الله عالجهم وعاجلهم فأرسل على بستانهم نارا من السماء وهم نائمون، فأحرقت البستان وما فيه من الثمار والأرض والأشجار. فلما استيقظوا ذهبوا إليه فما عرفوه، ثم حسوا بخطئهم وأنهم نالوا عقوبتهم فأنابوا إلى الله. وهكذا أيها المستمعون الكرام ينبهنا الله تعالى إلى أن هذه العقوبة وإن كانت كبيرة فهي عقوبة دنيوية، أما عقوبة الآخرة فهي أشد وأنكى. فتاب الأولاد إلى الله وأنابوا، وقد وجدنا في الخاتمة تهويلا في التهديد والوعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا في هذه الحلقات الكاملة من برنامج علمني القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه، وأن ينفعنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا ورفع درجاتنا وتكفير سيئاتنا، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الختام لكم أيها المستمعون الكرام والمستمعات التحيات المباركات الطيبات، والحمد لله رب العالمين.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع التحيات، المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

أعزائي المستمعين، نرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. الحقيقة أخبارنا لهذا الأسبوع هي مجموعة من الأخبار، ومع الزحمة وسيل الأخبار الواردة نتيجة التطورات التي حصلت في الساحل الغربي بداية الأسبوع الماضي، هناك سيل كثير من الأخبار، ولكننا اخترنا أهم ثلاثة أخبار يمكن أن نتناولها في حلقتنا هذه. الخبر الأول وهو نائب رئيس مجلس القيادة محافظ مارب اللواء سلطان بن علي العرادة، ميليشيا الحوثي عادت فرض خيار الحرب. جاء هذا الخبر في مقابلة طويلة بثت على قناة سباء الفضائية المحلية يوم 12 سبتمبر الماضي، وتحدث العرادة خلال هذه المقابلة عن مواضيع كثيرة من ضمنها هذا التصريح الذي اتهم فيه ميليشيات الحوثي بأنها أعادت فرض خيار الحرب على اليمنيين. حقيقة الأمر هذا واقع أثبته الميدان. في 7 أغسطس بدأت الميليشيات وقبل ذلك أن تصعد خطاباتها وخطاباتها التصعيدية، وبعد ذلك بدأت فعليا ميدانيا بإرسال المقذوفات إلى تجمعات الجيش الوطني وإلى الساحل الغربي معلنة بدء التصعيد فعليا. إذن الميليشيا وضعت اليمنيين أمام خيار الحرب، هذا واقع حقيقة، وما قاله اللواء سلطان العرادة ثبت في الميدان بعد أن رفعت الميليشيا من خطابها التصعيدي. أعادتنا الميليشيا بفرض خيار الحرب إلى نقطة الصفر التي بدأت في العام 2015 وقبل ذلك الانقلاب الذي جرى في 21 سبتمبر ودخول قوات هذه الميليشيا إلى العاصمة وسيطر على مؤسسات الدولة وإفراق الدولة اليمنية من كل هياكلها الإدارية ومقدراتها العسكرية وكذلك مؤسساتها. إذن أعادتنا الميليشيا إلى نقطة الصفر بهذا التصعيد، وجرى ما جرى في الساحل الغربي حيث استطاعت الميليشيا أيضا التقدم نحو باب المندب مع ما حصل، ونتائج هذه المعركة كانت لها مضاعفات كبيرة أقليميا ودوليا وعلى المستوى الداخلي. نعود إلى مقابلة اللواء العرادة التي ذكر فيها بالمقابل مثل ما أعادتنا الميليشيا إلى نقطة الصفر وفرضت الحرب مجددا، هناك خطاب فرضته على مارب، خطاب تهديدي مثل ما حصل في العام 2015 قبل 11 عام، وهناك تضخيم إعلامي ودعائي بعد سقوط الساحل الغربي وجهته أجندتها الدعائية ضد محافظة مارب، وكأن التاريخ يعيد نفسه. هذا ما حصل في 2015 بالضبط، وهو نوع من التصعيد الإعلامي الخطير والدعاية الخطيرة، محاولة الميليشيا الضخ الإعلامي أن تخفض معنويات الناس، لكنها نسيت أو تناست أن مارب صمدت بعشرة من رواد التواصل الاجتماعي في حينها استطاعوا إيقاف أكاذيب الميليشيا، وصمدت مارب منذ عام في يناير 2015 حتى تاريخ 5 أكتوبر عندما حرر الجيش الوطني المناطق المحيطة بعاصمة محافظة مارب في الجفينة وطريق البيب وكذلك التباب المجاورة للمحافظة. إذن الدعاية الحوثية لديها تاريخ من الفشل فيما يتعلق بمحافظة مارب، ونحن نعود بالذاكرة إلى 2015 وقلنا أنه كان لدينا 10 من رواد التواصل الاجتماعي، نصف منهم مغتربين ونصف في الداخل. حينها لم نكن نملك إذاعة ولا حتى فضائية يطل منها المسؤول الأول في المحافظة كما هو اليوم، ولا نملك حتى إذاعات ولا مواقع أخبارية، وفي نفس الوقت وكالة الأنباء الوطنية كانت للتو انتقلت إلى الرياض ولم تفعل بعد. إذن مقارنة أو نقارن ما جرى في 2015 والآن في 2026، أنه حاول الحوثي أن يستثمر ما حققه في الساحل الغربي وتمدده جنوبا نحو باب المندب، أن يعكس هذه الدعاية على محافظة مارب.
جاءت مقابلة العراد في قناة فضائية على الحوثي أن يدرك يعني المسافة التي قطعناها في 2015 أننا كنا نرد عليه بخمسة أو ستة من رواد التواصل الاجتماعي الذين كانوا ينكرون في كل لحظة ويصورون داخل المحافظة أنه لم يدخلها ولم تستطع قواته اجتياحها على الرغم منها كانت على بعد 300 إلى 400 متر. اليوم تحاول ميليشيات أن تمسح ذاكرتنا وتمسح معركة الصمود التي مرينا فيها وكأننا غير قادرين على مواجهة الدعاية الحوثية. إذن في هذا النطاق جاءت مقابلة الأخ اللواء سلطان العرادة في قناة سبع الفضائية في 12 سبتمبر لتؤكد أن مارب موجودة بحسابات مختلفة وبقدرات مختلفة عن 2015 وهي قادرة على البقاء بل وأنها أيضا لن تتخلى عن شعار تحرير اليمن وقال نحن نريد صنعاء علينا أن نحط هذه بين هلالين أنه فكرة أن صنعاء لم تسقط في الخطاب في مارب وإذا كان صنعاء لم تسقط نحن في 2015 وبمجموعة نشطاء فمن الطبيعي أنها لم تسقط اليوم ونحن نمتلك عشرات المنصات الإذاعية والفضائيات وقد تغير الحال. فمارب في 2015 التي حاول الحوثي أن يجتاحها بينما كان يدافع عنها رجالا قلة من المقاومة الشعبية هي غير مارب اليوم التي يرابط بها مئات الآلاف من الجنود وهي قادرة على الدفاع عن نفسها أيضا ولن تتخلى عن شعار المعركة الكبرى وهو إسقاط الانقلاب كما كرر الأخ اللواء سلطان العلاد هنا برئيس مجلس القيادة محافظ مارب. ظهور الأخ اللواء سلطان في هذه المقابلة يؤكد دحض ما كل ما تقوله الدعاية الحوثية الدعاية التي جربناها الدعاية التي تعايشنا معها في سنوات صعبة ولم تنفذ إلى المجتمع المحلي ولن تنفذ اليوم بعد كل هذه السنوات. هذه المقابلة كان لها صدى كبير في كل وسائل الإعلام لأن الأخ عضو مجلس القيادة محافظ مارب موجود دائما كما كان في الماضي متواجد في وسط المقاومة المحلية والجيش الوطني داخل مارب. مارب لن تتغير المعطيات لن يتغير التركيب لن تتغير الصمود ولن تتغير القضية ولن تستطيع الدعاية الحوثية أن تعمل الكثير. هذا مجتمع لديه تجربة مقاومة كبيرة جدا ولديه تاريخ في المقاومة كبير جدا والدعاية الحوثية لا تستطيع أن تعمل الكثير. يعني فأرى أن هذه الحملات التي تنظم نحن دخلنا المدينة الرأس المال يرحل الفلان راحوا حضرموت أنا أعتقد أن هذه أمور مرنا فيها وجربناها وما كان يحتاج أنه الدعاية أن تجرب المجرب الذي مرنا فيه قبل 11 عام ولم يستطع

الشرعية كمحافظ لمحافظة الحديدة بعنوان قصير ما حصل لم يكن هزيمة بل خديعة. المحافظ هو الوجه السياسي لمحافظة الحديدة أو أي محافظ في أي محافظة يمنية، هو صوت السلطة الأعلى في المحافظة وهو ممثل أعلى سلطة سياسية في البلد داخل الإدارة المحلية أو التكوينات المحلية التقسيمات الإدارية في يعني المحافظات بشكل عام، لأنه يرأس المحافظ يعني هو محافظ ورئيس المجلس المحلي في المحافظة. هذا التصريح ما حصل لم يكن هزيمة بل خديعة. الكثير عندما تحصل في الحروب في العادة تحصل كثير من السيناريوهات المؤامرات الخيانات إلى آخر في كل معارك الدنيا وفي كل تاريخ الحروب، يعني منذ أن عرف الإنسان الحرب، الحرب تتكون في العادة من هزيمة ونصر، يعني ما فيش بينهم خيار ثالث، يعني يا مهزوم يا منتصر. وفي تاريخ الحروب والمعارك هكذا، أما أن تكسب الحرب أو تخسرها، أن تخسرها قد تخسرها في مكان جغرافيا محدد أو في زمن محدد ولكنك قادر على استعادة. تصنيف معركة الساحل هي خسارة مؤقتة وليست دائمة، أيضا ليست حاسمة، هناك معارك تحول الواقع السياسي. الحوثي يحاول أن يجعل من معركة الساحل انتصار أخير بحكم الموقع السياسي الجغرافي والهدف المعركة الوصول إلى الضفة الشرقية لباب المندب، وبالتالي معطيات هذه المعركة سوف تزيد من أوراق التفاوض الحوثية، بل أنه كان يحلم ولازال أن يطور هذه الورقة بوجوده على باب المندب للتفاوض مباشرة مع أطراف دولية وبالتالي تجاوز الطرف المحلي وربما الطرف الأقليمي. هذا البعد في هذه المعركة الحوثي أعطى هذه المعركة هذا البعد، والحقيقة أن هذا البعد لم ولن يتحقق. لماذا لن يتحقق؟ أولا ما المكسب العسكري الذي تم تحقيقه في الساحل هو مكسب مؤقت يعني ليس دائم، والقوات بدأت إعادة ترتيبها في منطقة ذباب وباب المندب، وأيضا تم ترتيب الوضع، هناك معارك، هناك أيضا عدم تسليم للحوثي بأن هذه المعركة كما يريدها معركة حاسمة، بل أصبحت مع المقاومة الموجودة ومع الوضع العسكري الذي بدأ يتحرك ضد الوجود الحوثي أصبحت معركة عادية مثلها مثل كل المعارك التي مرينا فيها. تعال نشوف، نرجع إلى الماضي، لما نقول أنها معركة ليست استراتيجية، الحوثي أرادها أن تكون استراتيجية وذات نتائج مختلفة، لكن حقيقة الأمر هي لم ترتقي إلى مستوى الاستراتيجية ولن تكون ذات طبيعة استراتيجية أكثر من ما هي معركة تكتيكية تدخل في نطاق الكر والفر كما هي معارك الأحد عشر عام مع الحوثي، تمد جغرافي انكماش جغرافي، لكن معركة استراتيجية تحسم هذه الحرب لمصلحة الطرف لم تحصل بعد. معركة الساحل تصنف في هذا الإطار وليس خارج هذا الإطار، وعندما نعود إلى الماضي سوف نجد أن الحوثي تمدد إلى عدن أبين شبوة الساحل الغربي كامل، ومع هذا لم يحسم المعركة. هذا حصل في عام 2015، أنكمش الحوثي إلى مناطق مختلفة وتمدد وأنكمش مرة أخرى في الشرق، يعني تمدد مرة أخرى في عام 2021 إلى جنوب إلى شمال شبوة وجنوب مارب، مرة أخرى رجع وأنكمش في نفس هذا التاريخ في أو تقريبا في شهر مارس وأبريل 2022 قبل 4 سنوات. إذن نحن أمام جغرافيا متحركة، أمام معارك كر وفر، وليس بوسع أي مراقب اليوم أن يقول أن هناك معركة حصلت في الساحل لها تأثير استراتيجي معين ولها نتائج معينة تشير إلى حسم طرف لهذه الحرب. مثل ما تمدد الحوثي في شمال شبوة وجنوب مارب ممكن أن يتمدد في الساحل وممكن يعود إلى الكماش، لأنه المعلومات الواردة من هناك أن التنظيمات أن التنظيم الجيش والقوات المسلحة اليمنية أعاد ترتيب صفوفها، الضرب الجوي من القوات الجوية اليمنية مستمر لتجمعاته وأيضا مستمر لكل الموارد التي يملكها هناك من موارد مختلفة، عربات، ذخائر، ومن الموارد التي استفاد منها في معركة الساحل. إذن المقاومة مستمرة
وضرب

النار مستمر من الجو ومن البر. إذا لا، ليس بوسع الحوثي أن يثبت هذا النصر وأن يقول أن هذا النصر نصر حاسم، لكن محاولة توظيفه كما أسلفت معنويا أنه نصر، محاولة أيضا توظيفه والضغط به على مارب، وهذا مستمر يعني بشكل عام. نلاحظ أن هناك حملة منظمة تقودها الميليشيات الحوثية على مارب لعلها تفت من عض المقاومين، هذا كما شرحنا في البداية أنه غير ممكن. إذن هذا هو الخبر الثاني الذي شرحناه في الساحل الغربي، ونحن انتقلنا في هذه الحلقة من الشرق تصريحات السلطة العراقية لقناة سبا الفضائية إلى تصريح إلى ما قاله المحافظ الحسن الطاهر المعين محافظ للحديدة من قبل الحكومة اليمنية. ما حصل لم يكن هزيمة بل خديعة. أيضا كيف تمت خديعة القوات؟ أنا لا أريد أن أتدخل في هذا الشأن وفي تفاصيل ربما لا أملك، لكن أنا أعرف أن ما حصل في الساحل هو ضمن المعارك التي حصلت في كل هذا الصراع، هي معارك الكر والفر، لكن الحديث عن سيناريوهات الخيانة هذا أمر غير موجود. الصحفيين المنصفين ذهبوا إلى القوات وتأكدوا من الضباط المشاركين في المعركة في حراس الجمهورية في ألويات العمالقة في القوات التامية، لا أحد يتحدث عن مؤامرات وعن خيانات، هذا هوس مصاب به بعض النشطاء، مصاب به بعض الناس الفارغين. الميدان تحصل فيه أخطاء قاتلة في كثير من تاريخ الحروب، ولكن الحديث عن الخيانة هذا أمر يعني نوع من الهوس، نوع من التفكير الخاطئ. يعني ربما استطاع الحوثي أن يخدع القوات المتجحفلة في الساحل الغربي، هذا طبيعي يعني ضمن الحرب، ومعروف يعني هناك حديث الحرب خدعة، يعني يجوز في الحرب استخدام كل شيء، ربما استطاع الحوثي خداع هذه القوات وتشتيتها، وهذا أمر حصل يعني هذا الأمر، لكن لن تكون هي، ليس هناك خيانة، ليس هناك مؤامرة من داخل هذه القوات، هذه القوات وطنية وستطل وستعيد ترتيب صفوفها وستؤدي واجباتها الوطنية بأفضل ما يكون إن شاء الله. ننتقل إلى الخبر الثالث، هذا الخبر هو أيضا في البحر الأحمر، نحن لم نخرج من البحر الأحمر، البحر الأحمر بحر يجمع كل الدول الفاعلة في حوض البحر الأحمر، وهذا الخبر من القاهرة، وهو القاهرة والرياض يبحثان تطورات في مضيق باب المندب. لعل هذا الخبر هو يلخص زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة والتقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والخروج ببيان حول ما يجري في أزمة البحر الأحمر خاصة بعد تموضع الحوثيين في الضفة الشرقية لباب المندب. أولا تعال نشوف مصر والسعودية، مصر والسعودية أهم دول مشاطئة في البحر الأحمر وأهم دول يهمها أمن البحر الأحمر، الدولتان تتشاركان في مسؤولية البحر الأحمر، يعني هذه نقطة مشتركة بين الدولتين، الدولتان عربيتان إسلاميتان، هذا مهم جدا لأنها تقع عليهما مسؤولية كبيرة تجاه ما يحدث في البحر الأحمر. إذن هذه القمة السعودية المصرية يعني لدى هناك العديد من المشتركات الأمنية فرضتها ما بين الرياض والقاهرة، الدولتان أيضا هم كان أعضاء في تحالف عاصفة الحزم وهو التحالف الذي خاض حرب في 2015 مع الميليشيات الانقلابية في صنعاء. إذن لو نظرنا إلى الخريطة السياسية والبحر الأحمر وعلاقة الدولتان بما يجري في باب المندب، من الطبيعي أن يكون هذا اللقاء ومن الطبيعي أن يكون هذا التنسيق عالي المستوى ما بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. هذا اللقاء خرج بيان يؤكد فيه على الحل السياسي، لكن لا أحد يعرف ما الذي دار خلف الأبواب المغلقة، لكن من المؤكد بالنسبة للشعوب المطلة على البحر الأحمر أنها تنظر إلى هذه القمة، هي قمة القوتين الرئيسيتين المشاطئتان في البحر الأحمر والتي لديهما اهتمام كبير ولديهما تضرر كبير أيضا من ما جرى في جنوب البحر الأحمر ومن انتشار الميليشيات الحوثية على الضفة الشرقية للبحر الأحمر، لديهم مصالح مهددة سواء في قناة السويس أو ما يقوم به الحوثي من حصار على الصادرات النفطية السعودية.
إذن هذه القمة جاءت لمعالجة مثل هذا الوضع. نحن نتكلم هنا عن الآمال وليس لدينا معلومات غير البيان الذي صدر وهو بيان مقتضب، ربما أنه ينتمي إلى فكرة البيانات التي تدعو إلى خفض التصعيد في المنطقة وسلاسة الملاحة البحرية وإلى آخر. لكن الأمال والطموح لدى شعوب المنطقة أن تكون ها كل من الرياض والقاهرة لديهما دور حقيقي فعلي يؤدي إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة لخير ولخير الجميع أو لشعوب الجميع، وتجنيب المنطقة مزيد من التصعيد الذي تقوم به الميليشيات ودول أخرى أيضا داعمة لهذا الميليشيات، والتي بالتأكيد تعرض للشعوب المنطقة لأخطار كبيرة مستقبلية. اللقاء في حد ذاته يعتبر مكسب كبير جدا لكل الشعوب التي تطلع أو الشعوب التي تعيش على ضفاف البحر الأحمر في دول مختلفة بعودة الأمن والأمان إلى هذا الممر الملاحي، وإلى أن تنتقل هذه الشعوب من حالة التوتر وأيضا حالة الخوف من نقص الإمدادات والتأثير على التجارة وردود الفعل العالمية التي قد تتعرض لها الميليشيات. هناك خوف لدى الجميع أيضا من عرقلة عمليات التجارة، وخوف أيضا لدى الشعوب من عرقلة سلاسل الإمداد، خاصة أن هذه الشعوب تعتمد على الواردات الغذائية في معظمها من الخارج. إذن القمة كانت في زمانها ومكانها الصحيح، والآمال معلقة عليها بشكل كبير أن تكون مخرجاتها تصب في صالح الأمن والاستقرار والسلام وخفض التصعيد ومواجهة القوى الراديكالية والإرهاب وغيره. وبهذا الخبر الأخير من القاهرة وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. تقبلوا تحياتي، أنا حسين الصادر معد ومقدم هذه الحلقة، وتحيات مهندس الصوت ياسر البيحاني وزميل المخرج مجاهد بن سليم، وإلى لقاءنا آخر إن شاء الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج على الهواء الذي يعده وقدمه لكم أنا محمد عقيل. في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة والوطن بشكل عام، يبرز دور المجتمع والقبيلة في مساندة الأجهزة الأمنية وتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة. فالأمن لا يتحقق بجهود الأجهزة المختصة وحدها، بل يحتاج إلى وعي المجتمع وتعاونه من خلال الالتزام بالقانون وتهدئة الخلافات وعدم تداول الشائعات والإبلاغ للجهات المختصة عن أي أمر يثير الاشتباه أو يستدعي الانتباه. وفي هذه الحلقة نتناول أهمية الدور القبلي والمجتمعي في دعم جهود الأجهزة الأمنية، وكيف يمكن لكل فرد أن يسهم في حماية مجتمعه والحفاظ على استقراره. مستمعينا الكرام، نذهب بكم إلى فاصل فني قصير جدا وثم نعود.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا من جديد. حين نتحدث عن الأمن والاستقرار فإننا نتحدث عن أساس تقوم عليه حياة الناس وعن حاجة لا يمكن للمجتمع أن يستغني عنها. فالإنسان يحتاج إلى أن يشعر بالأمان في منزله وفي طريقه وفي مكان عمله، ويحتاج إلى أن يطمئن على أسرته وأبنائه وأن يعيش حياته بعيدا عن الخوف والاضطراب. ولهذا فإن الحفاظ على الأمن مسؤولية الأجهزة الأمنية، ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، رغم أن لها دور الأساسي في أداء المهام الأمنية وحماية المجتمع وتطبيق النظام والقانون، وإنما هو مسؤولية تتكامل فيها أدوار المؤسسات والمجتمع. فالجهاز الأمني يقوم بواجبه في الميدان، والمواطن يستطيع أن يساند هذا الواجب بالالتزام والتعاون والوعي. وهنا تظهر أهمية الدور القبلي والمجتمعي. فالمجتمع الذي يعرف قيمة الأمن لا ينتظر دائما أن تقع المشكلة حتى يتحرك، بل يسهم في الوقاية منها ويحافظ على الهدوء ويتعامل مع الخلافات بحكمة، ويحرص على ألا تتحول المشكلات الفردية إلى أزمات اجتماعية. وفي مجتمعنا مستمعين الكرام، للقبيلة والشخصية الاجتماعية حضورا وتأثيرا كبير في حياة الناس، ولذلك فإن الكلمة التي تصدر من شيخ أو وجيش أو شخصية اجتماعية قد يكون لها أثر واسع في تهدئة موقف أو حل خلاف أو توجيه الناس نحو الطريق الصحيح. ومن هنا أي يمكن للقبيلة أن تؤدي دورا إيجابيا في دعم الأمن والاستقرار من خلال تشجيع أفرادها على احترام القانون والابتعاد عن الفوضى، التعاون مع الجهات المختصة ومعالجة الخلافات بالطرق السلمية والقانونية وغير ذلك. فحين تتدخل الحكمة في الوقت المناسب يمكن أن تمنع مشكلة صغيرة من أن تكبر. وحين تكون الكلمة الاجتماعية داعية إلى التهدئة فإنها تساعد على حفظ السكينة العامة. وحين يشعر المواطن أن مجتمعه يقف إلى جانب الاستقرار يصبح أكثر حرصا على حماية هذا الاستقرار. وفي الظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة مثلا وما يمر به الوطن بصورة عامة، تصبح هذه المسؤولية أكثر أهمية. فالظروف الصعبة قد تزيد من التوتر، وقد تجعل الناس أكثر حساسية تجاه الأخبار والأحداث، وقد تفتح المجال أمام الشائعات والمعلومات غير الدقيقة. وهنا يحتاج المجتمع إلى الوعي أكثر من أي وقت مضى. نحتاج إلى أن نعرف كيف نتعامل مع الخبر، كيف نميز بين المعلومة والشائعة، وكيف نتعامل مع موقف يثير القلق، ومتى يكون من الضروري إبلاغ الجهات المختصة من أي شيء يثير القلق. فالمواطن ليس مطلوبا منه أن يقوم بدور رجل الأمن، وليس مطلوبا منه أن يحقق أو يصدر الأحكام على الآخرين، لكن المطلوب منه أن يكون يقظا ومسؤولا. إذا رأى أمرا يعتقد أنه يستدعى الانتباه فليوصل المعلومة إلى الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية، ثم يترك مهمة التحقق وتعامل الجهات المعنية. وهنا أعزائي المستمعين يجب أن نفرق بين الإبلاغ عن الاشتباه وبين اتهام الأشخاص. فالاشتباه ليس إدانة والمعلومة ليست حكما، وقد يكون ما شاهده المواطن أمرا عاديا لا يستدعي شيئا، وقد يكون مهما بالفعل. ولهذا فإن مهمة التحقق يجب أن تبقى لدى الجهات المختصة، كما أن التعاون مع الأجهزة الأمنية لا يعني نشر المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يعني تداول أسماء أو صور أو أشخاص لمجرد الشك فيهم، بل إن المسؤولية الحقيقية تقتضي أن تصل المعلومة إلى المكان الصحيح وأن نتجنب التشهير والشائعات. مستمعينا، إن الأمن يبدأ أحيانا من تصرف بسيط من مواطن يرفض أن ينشر خبرا لم يتأكد منه، ومن شخص يبلغ عن أمر مقلق بدلا من تجاهله، ومن شيخ أو شخصية اجتماعية يهدئ خلافا قبل أن يتوسع، ومن أسرة تربي أبنائها على احترام القانون، ومن مجتمع يرفض الفوضى ويؤمن بأن الخلافات مهما كانت لا ينبغي أن تتحول إلى تهديد لأمن الناس. وهكذا تتكامل الأدوار. الأجهزة الأمنية تقوم بمهامها، والمجتمع يساندها بالوعي والتعاون، والقبيلة تستخدم تأثيرها في تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة. كذلك الشخصيات الاجتماعية تسهم في تهدئة الخلافات، وكل مواطن يؤدي دوره من موقعه. فالأمن ليس جهدا منفصلا عن المجتمع، بل هو بيئة يصنع المجتمع جزءا كبيرا منها بسلوكه ووعيه وتعاونه. وفي نهاية هذه الفقرة، فإن دعم الأمن والاستقرار لا يعني أن نتخلى عن مسؤولياتنا الفردية، بل يعني أن ندرك أن ما نفعله اليوم قد ينعكس على أمن مجتمعنا غدا.
ولهذا فإن السؤال الذي ينبغي أن يطرحه كل واحد منا ليس فقط ماذا تفعل الأجهزة الأمنية من أجلنا، بل ماذا نستطيع أن نفعل من أجل أمن مجتمعنا. وهذا السؤال نواصل حديثنا في الفقرة القادمة للحديث بصورة أوسع عن الدور القبلي والاجتماعي وكيف يمكن للشخصيات المؤثرة أن تكون عامل تهدئة وتماسك ودعم للاستقرار والسكينة في المدينة. مستمعنا نذهب إلى فاصل فإني قصير، ومن ثم نعود لإكمال موضوعنا اليوم.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نواصل معكم حلقتنا اليوم ونصل إلى الفقرة الثانية في موضوع اليوم. حين نتحدث عن الدور القبلي في المجتمع مستمعينا، فإننا نتحدث عن مكون له حضور وتأثير، وعن شخصيات اجتماعية تستطيع أن تترك أثرا واضحا في محيطها، خصوصا في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية. فالقبيلة بما تمثله من امتداد اجتماعي تستطيع أن تكون عنصرا مهما في تعزيز الأمن والاستقرار، متى ما اتجه دورها نحو الحكمة والتهدئة والاحترام قانون ومساندة مؤسسات الدولة. وفي كثير من المواقف قد تكون الكلمة الحكيمة في وقتها أكثر فعالية من كثير من الإجراءات. قد ينشأ خلاف بين شخصين ثم يتدخل العقلاء قبل أن تتوسع فيحاصر الخلاف في بدايته، ويمنع من الانتقال للأسرة والجماعة أو المنطقة. وهنا تظهر قيمة الدور الاجتماعي، فالشيخ أو الوجيه أو العاقل لا تكون مسؤوليته في أن يقف مع طرف لمجرد القرابة والانتماء، وإنما أن يسعى إلى إيقاف التصعيد وحماية المجتمع من تبعات الخلاف. إن انحياز للأمن والاستقرار يعني أن تكون المصلحة العامة فوق الخلافات الشخصية، وقد تكون الحكمة مقدمة على الانفعال، وأن يكون القانون مرجعا للجميع. ومن أهم صور الدور القبلي أيضا تشجيع أفراد المجتمع على التعاون مع الجهات الأمنية. فحين يدرك المواطن أن الجهات المختصة تحتاج إلى معلومات المجتمع، وأن الإبلاغ عن الأمور المهمة قد يساعد في الوقاية من المشكلات، ويصبح التعاون جزءا من ثقافة المجتمع. لكن هذا التعاون ينبغي أن يكون واعيا ومسؤولا، فالقبيلة لا تتحول إلى جهاز أمني، والشخصية الاجتماعية لا تقوم مقام الجهات المختصة، إنما تساعد في التوجيه والتهدئة والتواصل، وتشجيع الناس على سلوك الطرق النظامية. وهذا أمر مهم جدا، خصوصا في الظروف الاستثنائية. ففي أوقات التوتر قد تنتشر ردود الأفعال السريعة، وقد يحاول البعض معالجة الأمور بطريقة فردية، وقد تتحول مشكلة محدودة إلى قضية أكبر بسبب تدخلات غير محسوبة. وهنا يأتي دور العقلاء أن يقولوا لا تتحقق أولا، دعونا نترك الجهات المختصة وهي الذي تقوم بدورها. هذه الكلمات مستمعين الكرام قد تبدو سهلة وبسيطة، لكنها قد تمنع كثيرا من المشاكل. كما أن القبيلة دورا في مواجهة بعض السلوكيات التي تضر بالمجتمع من خلال رفض التستر على الجرائم، وحماية من يهدد من الناس، أو تحويل القضايا الأمنية إلى صراعات اجتماعية. فالمجتمع القوي ليس هو الذي يخفي أخطاء أبنائه، وإنما الذي يساعد على إصلاحها، ويمنع الضرر عن الآخرين، ويحتكم إلى القانون. وفي النهاية، فإن قوة القبيلة الحقيقية لا تقاس بقدرتها على رفض رأيها، وإنما بقدرتها على حماية مجتمعها وتهدئة خلافات وتعزيز تماسكه. وفي الظروف التي نعيشها اليوم، نحن بحاجة إلى هذا الدور أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى شيخ يدعو إلى الحكمة، ووجيه يدعم الاستقرار ويمنع التصعيد، ومجتمع يثق بأن حل المشكلات يكون بالحوار والقانون. فالقبيلة والمجتمع حين يكونان سندا للاستقرار، يصبحان شريكا مهما في حماية الأمن والسكينة والعامة. ومن أهم صور التعاون بين المجتمع والجهات الأمنية الإبلاغ عن الأمور التي تستدعي الانتباه، لكن الإبلاغ مسؤولية تحتاج إلى وعي، لأن الهدف منه حماية المجتمع وليس إتهام الناس أو نشر الخوف بينهم. قد يلاحظ المواطن أمرا غير معتاد، أو يسمع معلومة يرى أنها قد تكون مهمة، أو يواجه موقفا يثير لديه القلق. في مثل هذه الحالات لا ينبغي أن يتصرف بصورة فردية، ولا أن يواجه الأشخاص بنفسه، ولا أن ينشر ما لديه على مواقع التواصل الاجتماعي. فالطريق الصحيح هو إيصال المعلومة إلى الجهة المختصة، وترك مهمة التحقق والتعامل الجهات المعنية. وهنا إلى نقطة مهمة، ليس إدانة، فقد يلاحظ الإنسان أمرا لا يعرف تفسيره، وقد يكون له سبب طبيعي تماما، وهذا لا يجوز أن يتحول مجرد الشك إلى اتهام. إذا كان لديك ما يدعو إلى القلق، فبلغ عنه كما رأيته وسمعته، دون إضافة ومبالغة ودون إصدار أحكام. فالجهات المختصة هي التي تتحقق، وهي التي تحدد ما إذا كان الأمر يستدعي إجراء أم لا. وهذا الأسلوب يحمي المجتمع ويحمي الأفراد في الوقت نفسه. فكما أن تجاهل المعلومات مهمة قد يضر بالمجتمع، فإن البلاغات العشوائية والكيدية أو المبنية على الشائعات قد تضر بأشخاص أبرياء وتربك الجهود الأمنية. ولهذا نحتاج إلى التوازن، أن نكون يقظين دون أن نكون متوجسين.

50 من الجميع، أن نبلغ عند الحاجة دون أن نتهم، أن ننتبه دون أن نثير الضرر. مستمعينا الكرام، وفي الظروف الاستثنائية قد تكون المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب ذات أهمية كبيرة، لكنها تصبح مفيدة عندما تصل إلى المكان الصحيح. ولهذا إذا كان لديك معلومة أمنية، لا تجعل مجموعة التواصل الاجتماعي مكانا لها، ولا تجعل صفحات التواصل منصة للتحقيق، ولا تنشر أسماء أو صورا لمجرد الاشتباه. يوصل المعلومة إلى الجهات المختصة ثم دعها تقوم بدورها. إن المواطن المسؤول لا يبحث عن الشهرة من خلال نشر الأخبار، ولا يحاول أن يكون محققا أو قاضيا، هو فقط يؤدي واجبه تجاه مجتمعه. وهذا الواجب قد يكون في بعض الأحيان كلمة أو بلاغا أو تنبيها يصل إلى الجهة المعنية. وفي المقابل، فإن عدم نشر الشائعة مسؤولية أيضا، فليس كل ما يصل إلى هاتفك يستحق أن يصل إلى مئات الهواتف، وليس كل ما تسمعه يحتاج إلى أن تعيد نقله. قد يكون الخبر قديما وناقصا وغير صحيح، وقد يؤدي نشره إلى حالة من الخوف والارتباك. ولهذا فإن المواطن الواعي يعرف متى يتكلم ومتى يصمت، وإلى من يوجه المعلومة. وهذه واحدة من أهم صور الشراكة بين المجتمع والقبيلة والأجهزة الأمنية. معلومة صحيحة تصل إلى الجهة الصحيحة في الوقت المناسب دون تهويل أو تشهير. مستمعينا، نذهب بكم إلى فاصل ومن ثم نعود.

أهلا ومرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام. مستمعينا، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة وما تشهد من تحديات ومتغيرات تفرض على الجميع مزيدا من اليقظة والمسؤولية، تبرز أهمية تكاتف المجتمع بكل مكوناته للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة. فالأمن كما تحدثنا ليس مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، كما أن الاستقرار لا يتحقق بالجهود الرسمية فقط، بل هو ثمرة شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع وبين الجهات الأمنية والمواطنين وبين المؤسسات الرسمية والمكونات الاجتماعية الفاعلة. وفي هذا الإطار تبرز القبيلة، خاصة القبيلة المأربية، باعتبارها أحد الركائز المهمة في مجتمع هذه المدينة بما تمتلكه من حضور اجتماعي وتأثير إيجابي ودور تاريخي في إصلاح ذات البين وتعزيز قيم التماسك والتعاون والتكافل بين الناس، وكذلك أشياء كثيرة. لقد عرفت القبيلة في مأرب بمواقفها المشرفة في حماية النسيج الاجتماعي والوقوف إلى جانب كل ما يخدم الأمن والاستقرار ويحفظ مصالح المواطنين. واليوم وفي ظل الظروف الراهنة تتجدد الحاجة على هذا الدور الوطني المسؤول من خلال دعم جهود الجهات الأمنية ومساندتها في أداء واجباتها وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الأمن باعتباره مسؤولية مشتركة ومصلحة للجميع. إن الأجهزة الأمنية تؤدي واجبا كبيرا في حماية المجتمع والحفاظ على النظام، غير أن نجاح هذه المهمة يرتبط بدرجة كبيرة بمدى تعاون المواطنين معها. فالمعلومة التي يقدمها المواطن للجهة المختصة قد تمنع وقوع مشكلة، والبلاغ المسؤول قد يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، والوعي المجتمعي قد يكون خط الدفاع الأول في مواجهة كثير من التحديات. ولهذا فإن الإبلاغ عن أي تصرفات أو أنشطة أو تحركات تثير الاشتباه عبر القنوات الرسمية المختصة يعد واجبا وطنيا ومسؤولية مجتمعية تسهم في تعزيز الأمن وحماية الاستقرار، مع ضرورة تجنب نشر الشائعات أو تداول الأخبار غير المؤكدة التي قد تثير القلق أو تربك المجتمع. كما أن للمشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية دورا محوريا في ترسيخ ثقافة التعاون مع الجهات الأمنية والدعوة إلى التكام نظام القانون نبذ كل ما من شأنه إثارة الفوضى أو الإضرار بالمصلحة العامة. ففي أوقات التحديات يحتاج المجتمع إلى الكلمة الحكيمة والموقف المسؤول والصوت الذي يدعو إلى التماسك والالتحام والتعاون، لا إلى الانفعال والتسرع وغير ذلك. لقد أثبتت التجارب أن المجتمعات الأكثر استقرارا هي تلك التي يدرك أبناؤها أن الأمن مسؤولية جماعية، وأن المحافظة على السكينة العامة تبدأ من تفاصيل صغيرة، من مواطن يلتزم بالنظام، ومن شخص يمتنع عن نشر شائعة، ومن شيخ يسهم في احتواء خلاف، ومن مواطن يبادر إلى إبلاغ الجهات المختصة عن أي أمر يهدد أمن المجتمع واستقراره. سمعين الكرام، إن مأرب كانت وستظل نموذجا للتكاتف والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع، وهذا التكاتف هو أحد أهم عوامل القوة التي تساعد على تجاوز التحديات والحفاظ على الأمن والاستقرار. فلنكن جميعا شركاء في حماية مجتمعنا، داعمين للجهات الأمنية في أداء واجبها، متمسكين بقيمنا الأصيلة، حريصين على أمن محافظتنا واستقرارها، لأن الأمن إذا استقر استقرت معه الحياة واطمأن الناس على أنفسهم وأسرهم ومستقبلهم. سمعينا، نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. حين تكون الشائعة خطرا على الأمن والاستقرار والسكينة العامة في كل مجتمع يسعى إلى الأمن والاستقرار، تبقى الحقيقة عنصرا أساسيا من عناصر الطمأنينة، وتبقى المعلومة الصحيحة أساسا لاتخاذ المواقف والقرارات السليمة. وعندما تضيع الحقيقة بين الإشاعات والتكهنات والأخبار غير الموثوقة، فإن أول ما يتأثر بذلك هو شعور الناس بالأمان والسكينة. ولهذا فإن الحديث عن الأمن لا يقتصر على حماية الطرقات والممتلكات والمشاة العامة، ولا يقتصر على مواجهة المخاطر والتحديات الميدانية فحسب، بل يشمل أيضا حماية الوعي العام من المعلومات المضللة والأخبار غير الدقيقة والشائعات التي قد تنتشر بين الناس بسرعة أكبر من انتشار الحقيقة نفسها. فلقد أصبحت وسائل التواصل الحديثة جزءا من حياتنا اليومية، وأصبح الخبر ينتقل من هاتف إلى آخر ومن مجموعة إلى أخرى خلال لحظات قليلة. وهذه السرعة الكبيرة في تداول المعلومات منحت الجميع فرصة الوصول إلى الأخبار، لكنها في الوقت نفسه حملت الجميع مسؤولية أكبر في التعامل معها. ففي الماضي كانت المؤسسة الإعلامية هي الجهة الرئيسية التي تنقل الأخبار، أما اليوم فقد أصبح كل شخص يمتلك هاتفا قادرا على نشر صورة أو مقطع أو رسالة أو تعليق يصل إلى عشرات الأشخاص أو مئاتهم وربما الآلاف خلال وقت قصير جدا. وهنا يبرز السؤال المهم: هل كل ما يصل إلينا صحيح؟ وهل كل ما نقرأه أو نشاهده يستحق أن نقوله للآخرين؟ وهل مجرد انتشار الخبر يعني أنه حقيقة؟ الجواب بكل تأكيد لا. فكثير من الشائعات تبدأ بجملة قصيرة أو تسجيل صوتي أو صورة قديمة ومعلومة غير مكتملة، ثم تتوسع دائرة تداولها حتى يظن البعض أنها حقيقة ثابتة، بينما تكون في الواقع بعيدة عن الدقة أو فاقدة للسياق الصحيح. مستمعينا الكرام، إن الشائعة لا تظهر فقط لأنها معلومة غير صحيحة، بل لأنها تؤثر على مشاعر الناس وسلوكهم وتصوراتهم. فقد تثير القلق بين الأسر، وقد تنشر الخوف بين المواطنين، وقد تخلق حالة من الارتباك وسوء الفهم، وقد تدفع البعض إلى اتخاذ قرارات أو مواقف بناء على معلومات غير دقيقة وغير صحيحة. ولهذا فإن أخطر ما في الشائعة ليس الكلمات التي تضمنها فقط، بل الآثار التي تتركها بعد انتشارها. ولذلك فإن المسؤولية تبدأ من اللحظة الأولى التي تصل فيها المعلومة إلى هاتفك أو تسمعها من شخص آخر. اسأل نفسك من أين جاءت هذه المعلومة، هل هي من مصدر خاص، من مصدر رسمي، هل هناك جهة رسمية أو مصدر موثوق أكدها، هل الخبر حديث فعلا أم أن المحتوى قديم أعيد تداوله على أنه جديد؟ هل الصورة والفيديو مرتبطان بالحدث نفسه أم تم استخدامهما خارج سياقهما الحقيقي؟ وهل أملك ما يكفي من المعلومات لأجزم بصحة ما وصلني؟ هذه الأسئلة أعزائي المستمعين البسيطة قد تمنع انتشار كثير من المعلومات الخاطئة، وقد تسهم في حماية المجتمع من آثار سلبية لا يدركها البعض عند الضغط على زر الإرسال والمشاركة. وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها محافظة مأرب والوطن بشكل عام، تصبح الحاجة إلى التثبت والتحقق أكثر أهمية من أي وقت مضى. فالمجتمعات في أوقات التحديات تحتاج للهدوء أكثر من حاجتها إلى الانفعال، وتحتاج للحقائق أكثر من حاجتها إلى التخمينات، وتحتاج للوعي أكثر من حاجتها إلى ردود الفعل المتسرعة. ولهذا فإن نشر الشائعات وتداول الأخبار غير المؤكدة لا يخدم المصلحة العامة ولا يساعد على تعزيز الاستقرار، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية تضر بالمجتمع وتزيد من حالة القلق والتوتر. وهنا فإن المواطن الواعي لا يكون مجرد متلقي للمعلومة، بل يكون مسؤولا عن الطريقة التي يتعامل بها معها. فليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال ينشر، وليس كل ما ينشر يستحق أن يصدق. فإن التعاون مع الجهات الأمنية والجهات المختصة لا يقتصر على الإبلاغ عن الملاحظات والمعلومات المهمة عبر القنوات الرسمية، بل يشمل أيضا عدم المساهمة في نشر الأخبار غير المؤكدة أو تداول الشائعات أو تضخيم الأحداث قبل معرفة حقيقتها. فالجهات المختصة تمتلك الوسائل والإجراءات اللازمة للتحقق من المعلومات والتعامل معها وفق الأطر النظامية والقانونية، بينما يؤدي تداول الأخبار غير الدقيقة إلى إرباك الرأي العام وإشغال الناس بما قد لا يكون صحيحا أصلا. كما أن للشخصيات الاجتماعية والوجهاء والإعلاميين والناشطين دورا كبيرا في هذا الجانب، فالناس في أوقات الأزمات والظروف الحساسة يبحثون عن الكلمة المتزنة وعن المعلومة الموثوقة،
وعن الأصوات التي تدعو إلى العقل والحكمة والتثبت. وعندما يستخدم أصحاب التأثير مكانتهم في نشر الوعي وتعزيز الثقة والدعوة إلى التحقق من المعلومات قبل تداولها، فإنهم يؤدون دورا مهما في حماية المجتمع والمحافظة على استقراره. أما الخطاب القائم على التهويل أو الإثارة أو نقل الأخبار دون تأكد من صحتها، فإنه قد يسهم في زيادة القلق وإرباك الناس وإضعاف حالة الطمأنينة التي يحتاجها المجتمع. مستمعين الكرام، لقد علمتنا التجارب أن كثيرا من الشائعات تبدو صغيرة ثم تكبر بسبب التسرع في تداولها ونشرها وإرسالها. شخص يرسل وآخر يعيد النشر وثالث يضيف عليها تفاصيل وحشو غير مؤكد، ثم تتحول خلال ساعات إلى قصة يتداولها الجميع رغم أن أصلها قد يكون غير صحيح أو مبالغا فيه. ولهذا فإن المسؤولية الفردية أصبحت اليوم جزءا من منظومة الأمن المجتمعي. فالمواطن الذي يتحقق قبل النشر يؤدي دورا إيجابيا، والمواطن الذي يرفض تداول الشائعات يسهم في تعزيز الاستقرار، والمواطن الذي يعتمد على المصادر الموثوقة يساعد في نشر الوعي والطمأنينة. وقد تكون مساهمتك في حماية مجتمعك اليوم عزيزي المستمع بسيطة في ظاهرها لكنها كبيرة في أثرها. ربما تكون رسالة أو نص لم تقوم بنشره وخبر لم تتعجل في تداوله، ومعلومة انتظرت حتى تتأكد من صحتها، أو شائعة أوقفت انتشارها قبل أن تصل إلى الآخرين. وهذه كلها مواقف مسؤولة تسهم في حماية السكينة العامة وتعزيز الاستقرار. مستمعينا، إن الأمن يحتاج إلى

طمأنينة. مستمعينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة. يبقى الأمن والاستقرار مسؤولية يتشارك الجميع في حمايتها، فحين تتكامل جهود الأجهزة الأمنية مع وعي المجتمع وتكون القبيلة والشخصية الاجتماعية سندا للحكمة والتهدئة، يصبح الحفاظ على السكينة العامة أقرب وأقوى. وفي الظروف هذه نحتاج إلى الوعي أكثر من الخوف، وإلى التثبت أكثر من الشائعة، وإلى التعاون أكثر من ردود الأفعال. فلنكن جميعا جزءا من حماية مجتمعنا، نلتزم ونتعاون ونبلغ الجهات المختصة عند الحاجة، ونترك لها مهمة تحقق وتعامل. حفظ الله محافظة مأرب وأهلها ومن يتواجدون فيها، ودمتم ودامت مأرب واليمن في نصر وعزة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. نلتقيكم في حلقة قادمة وفي موضوع جديد، في أمان الله وحفظه.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
6: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطني لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: تنظيم جماعة الحوثي الإرهابي هو من وراء إيران لا يفهموا في السلام أبداً، ولن يتحقق سلام معهم بالحوارات السياسية واللقاءات، إنما سيتحقق السلام معهم بقوتهم

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق للسابع 27 من ربيع الثاني لعام 1382 السادس 26 من سبتمبر 1962.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو آخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة أسفرت عن سقوط شظايا بعد اعتراضها وتدميرها، عن وفاة مواطن يمني وإصابة مدنيين اثنين وأضرار مادية، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات أعمال النهب والاعتداء والتهديد التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق المنشآت والبرامج الإنسانية والطبية الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة ومناطق الساحل الغربي، والتي طالت عيادات طبية ومستودعات للغذاء والدواء ومشاريع للمياه والإيواء، وعرضت عددا من الخدمات الإنسانية الأساسية لخطر التوقف الكامل. شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة التطبيق الكامل لقرار المجلس رقم 2216 لعام 2015 والقرارات اللاحقة الخاصة بالشأن اليمني، مجددين دعمهم لحكومة اليمن والتزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه. وأدان أعضاء المجلس في بيان صدر ليلة الجمعة بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها من الحوثيون على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما تضرر منها المدنيون والبنية التحتية للطاقة، والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال. ناقش محافظ البنك المركزي اليمني رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب بالعاصمة المؤقتة عدن مع قيادات البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر العاملة في البلاد التحديات التي تواجه القطاع المصرفي والسبل الكفيلة بتعزيز قدراته على مواصلة أعماله وتقديم خدماته بكفاءة وانتظام في جميع المحافظات المحررة. افتتح وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري ومدير مديرية الوادي صالح بن جردان فرع البنك الشرقي اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. وقعت السلطة المحلية بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة تفاهم وتعاون لتنفيذ مشاريع إنسانية في القطاع الزراعي والحيواني للمساعدة على التعافي، وتتضمن المذكرة تنفيذ حملة بيطرية متكاملة لتحصين وعلاج الثروة الحيوانية وتنفيذ مشروع لتربية النحلة وتطوير قدرات النحالين بالمحافظة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: 80 فاصلة.
3: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
2: الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس حتى يغيروا ما بأنفسهم، ومع مشهد فريد له سحر في نفوس الآخرين يداوي جراحها ويغير من نفرتها ويسكن ألمها. إنه مشهد فعل الخير. فعل الخير من أسمى الغايات وأنبى المقاصد، بل ومن أسمى المقامات، أن يحرص الإنسان على فعل الخير ويسارع إليه. بهذا تسمو إنسانيته ويتشبه بالملائكة، يتخلق بأخلاق الأنبياء والصديقين. وقد أوصى الدين الحنيف الإنسان أن يفعل الخير مع الناس بغض النظر عن معتقداتهم وأعراقهم. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إن غايات الناس مختلفة وأهدافهم شتى، فمنهم من تتحكم فيه الأنا والشهوات والتجبر والعلو في الأرض بغير حق، وهو ينشر الخير في هذه الأمة ويساهم في تغيير النفوس الآسنة. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. الفكرة السليمة تهدي إلى الخير وتسر به أينما كان، الإنسان مخطور على الجد وعلى الخير. لذلك وكما تعلمون أن سيدنا موسى عليه السلام وهو كليم الله سأل ربه يوما قائلا: يا رب، أنت أرحم الراحمين، فكيف جعلت نارا ستدخل فيها الناس؟ قال: يا موسى، كل عبادي يدخلون الجنة إلا من لا خير فيه. ومن أجل هذا تأتي الدعوات الخيرة إلى المساهمة للفقراء والمساكين والمساجين، أو للمرضى ومن بهم آهات وابتلاء، لفعل الخير لهم، فتجد الابتسامة تظهر على محياهم، وتتغير نفوسهم موجوعة المكلومة عندما يرون أن هناك من يساهم في دواء آلامهم وجراحهم. قضاء الحاجات والصناع المعروف باب واسع يشمل كل الأمور المعنوية والحسية التي حثنا عليها الإسلام، كالإطعام وسقاية الماء وسداد الديون أو الإصلاح بين المتخاصمين وسائر المصالح التي يحتاجها الناس. ولا يقتصر السعي في قضاء حوائج الناس على النفع المادي فقط، بل يشمل النفع بالعلم والنفع بالرأي والنصيحة والمشورة والجاه والسلطان وكل ما له منفعة للآخرين يدخل في السعي لمصالح الناس. إن لله تعالى عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك هم الآمنون من عذاب الله، أولئك هم الآمنون من عذاب الله. وفي حديث آخر بمعنى قريب من هذا، إن لله تعالى أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه. ولكي تعرف مقياس حب الله لك، انظر لكثرة الطارقين بابك. هل هم أصحاب الحوائج ممن توسموا فيك الخير وعقدوا عليك آمالهم؟ فأنت ممن يحبه الله. أما إذا انصرف الناس عنك وانفضوا عنك ويأسوا منك وأسقطوك من حساباتهم وتركوك ولذاتك، فأنت ممن لا يحبهم الله عز وجل، والعياذ بالله. هناك إنسان يعيش للآخرين، وهناك إنسان يسخر الآخرين له، وشتان بين الاثنين. إنسان يعيش للآخرين وإنسان يسخر كل من حوله له. إن فعل الخير من أسمى الغايات وأنبل المقاصد، بل إن من أنبل المقاصد أن يحرص الإنسان على فعل الخير ويسارع إليه، وبهذا تسمو إنسانيته كما قلنا، ويتشبه بالملائكة. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن، ولهذه الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. لذلك فالفطرة السليمة تهتدي إلى الخير وتشعر به، لأن الإنسان مفطور على البر والخير. وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع أصحابه فسألهم سؤالا دون سابق إخبار، قائلا لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر الصديق: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم الجنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في رجل إلا دخل الجنة. والملاحظ أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن مستعدا لذلك السؤال، ولكنه كان معتادا أن يبادر أيامه الخوالي بالاستكثار من الباقيات الصالحات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. فعل الخير باب واسع يرتبط بكل بر، ويشمل كل عمل صالح كالإحسان إلى الناس، وبر ذوي القربى خير، والقول الجميل خير، ونظافة الجسد، إلى آخر ما تنوع به فعل الخير وأسلفنا ذكره. وقد كان السلف يفقهون فقه المسارعة إلى الخير ويتنافسون لذلك. فعن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ قال أبو الدحداح الأنصاري: وإن الله ليريد منا القرض. قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي. قال: وحائطه له فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فنادى: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي من الحائط، فقد أقرضته ربي. وفي رواية أخرى أن لما سمعته يقول ذلك عمدت إلى صبيانها تخرج ما في أفواههم وتنفض ما في أكمامهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. وفي رواية عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كم من عذق دواح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق دواح لأبي الدحداح في الجنة، قالها مرارا. فإذا أردت أن يسهل الله قضاء حوائجك، فأعن الناس على قضاء حوائجهم، فالجزاء من جنس العمل. بل ما مد أحد يده ليساعد الناس
3: ثم احتسب أجره ذلك إلا هيأ الله له من يعينه ويسد فرجته. يقول أحد الناس: وقد وجدت والله أثر مساعدة الناس على حياتي من تيسير الله سبحانه لجميع أموري. ولقد سمعت حديثا بما معناه أن أسرع الناس مرورا على الصراط أناس تقضى حوائج الناس على أيديهم، وهو من باب المسارعة إلى فعل الخير والمسابقة فيه، كما قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. قال الدارني: إني لأضع اللقمة في فم أخي فأجد طعمها في فمي.
4: وتروي كتب السير:
5: ذهب طلحة الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وكانت حديقة يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم ويستظل بها
4: ويشرب من مائها، فهي إلى الله عز وجل
5: وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرجو برها وذكرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أخي يا أبا طلحة،
4: ذاك مال الرابح،
5: ذاك مال الرابح.
1: برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم،
6: حتى يغيروا ما بأنفسهم،
1: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.

ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.

0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
4: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

العباد.

عباد.

عشت يا عباد.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أرض اليمن رمز العطاء والمحبة، يحفظ الله ويكرم من بناها. أرض السعيدة منتجه كل حبة، بالسدود العظيمة قد رواها.

0: أصناء
1: تمارب تقدم إضاءات غوص في جماليات اللهجة إضاءات برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل إضاءات من إعداد وتقديم عبد الله العطار إخراج نصر الأغبس
2: تتجلى رؤية المعنى ويتباهى الحرف في ظلال المبنى وعبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية في مأرب أرحب بكم في الحلقة 25 بعد 100 من برنامج إضاءات فأهلا بكم المستمعون الأعزاء في حلقة اليوم وكالعادة نقتطف قطفا من فخامة مفردات هويتنا التراثية ومنها لغجة لغج بفتح اللام والغين اللغج في لهجة مأرب كما في غيرها تسمية ووصف لمضغ ما يؤكل بطريقة مقززة ومنفرة وقبيحة وبملء الفم وهي طريقة مستنكرة في آداب مأرب لغج فلان اللقمة في فمه يلغجها لغجا أكلها ولاكها بملء فمه وقد يطلق على الإكثار من ذلك وأكل أنواع من الأكل المخلوط لغفج أيضا يطلق عليه بزيادة الفاء وهو للدلالة على الإكثار كما أن الناس يطلقون مكانا على الكلام الكثير مجازا اللغج وهو منتشر الاستعمال في لغج الكلام أي تقعر وتشدق به ويكون مصحوبا بالتكرار والإلحاح والسماجة واللغجة والملغج من الناس هو من به تلك الصفة ويفعلها والجمع لذلك ملغجون ولغج والتسمية لذلك اللغاجة فهم يقولون لغج فلان يلغج لغاجا فهو ملغج أي كثير الكلام ملحاح أي كثير الكلام ملحاح فيه مع لجاجة والملغفج كذلك هو المتكلم الخائض في أشياء والخالط لكلام لا يخاض فيه أو يلتفت له فهو يلغفج في حديثه وكلامه لغفجة بطريقة تجعله يسيء ويخطئ بحق نفسه وبحق الآخرين ويحرج هذا أو ذاك من الحاضرين وهي مفردة متداولة في معظم المناطق من لغة حمير التي أهملتها المعاجم كما ذكر ذلك مطهر الإرياني وزيد عنان إضافة إلى ذكرها عند الحشاش في معجم الألفاظ المحكية ونسبتها إلى اليمن مستمعي الأعزاء كذلك من المفردات المتداولة لفي اللفي في لهجة مأرب مفردة تطلق على الإدراك واللحاق والملاحقة والإيجاد لفى فلان فلانا يلفيه أو يلفاه أدركه وأمسكه ولحقه فهو لاف له وهو ملفي كما تعني السبق والتجاوز ولفيت فلانا أو الشيء أدركته ويقال لفيت نفسي في كذا أي تداركت نفسي في وضع أو موقف أو سقوط أو وقوع في مكروه كما تعني لفي اللحاق والإدراك والتتبع لفينا فلانا لحقناه ووجدناه وتبعناه والأمر إلفه أي إدركه واتبعه وفي المقولات التراثية يا مرحبا باللي لفى متعني ولفى ولفي والإلفاء تسمية واستعمال عربي فصيح جاء عند أهل اللغة لفى وألف الشيء وجده وتداركه وفي الحديث لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته أي لا أجد وألقى وألفيت الشيء إذا وجدته وصادفته ولقيته وفي حديث عائشة ما ألفاه السحر عندي إلا نائما أي ما أتى عليه السحر إلا وهو نائم أي بعد صلاة الليل، وتلافى الشيء تداركه وتجنبه، وتلافى الخطر. قال الشاعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. كذلك من المفردات لفج. اللفج في لهجة مأرب تسمية تطلق على الممر أو الشق أو الطريق أو الفجة في الجبل أو الشعب، وهي تسمية عربية فصحى جاءت من الفج عند أهل اللغة. قالوا: اللفج مجرى السيل، وهو أيضا منقلب عن الفج. قالوا: الفج طريق واسع بين جبلين، وقيل هو الشعب الواسع بين الجبلين، والفج تباعد الشيئين. أعزائي المستمعين، كذلك من مفردات هذه اللقص ضغو اللسع. لقص الحنش فلانا أي لدغه، يلقصه لقصا ولقصة فهو لاقص، والملدوغ ملقوص. كما يقال عن الحشرات كالبراغيث والكتن كذلك، والملاقص من الحشرات وغيرها هو اللادغ اللاسع الملادغ الملاسع. ويطلق اللقص عامة من الحشرة حتى العقارب والأفاعي والحيات، وخاصة في مناطق الجبال كمراد والقرامش، أما بعض المناطق كالوادي فهم يقولون لدغة. واللقص واللقصة تطلق على اللدغ أو ما يكون بالفم أو بمئبر في الذيل كالعقارب والنحل، وما كان أكبر من الأفاعي فيطلق عليه العض. واللقصة مفرد وجمعها لقصات. جاء في المغنى الشعبي العفوي: من يريد العسل يصبر على لقصة النوب، أي أن من يريد الحصول على شيء ما لا بد أن يتحمل المشاق والمصاعب في سبيل الوصول إليه، كمن يريد العسل فيجب عليه أن يصبر على لدغ النحل. وجاء عند المتنبي بنفس المعنى: ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وجاء في الأمثال اليمانية: لا تلقصيني ولا اشتي منيش عسل، وهو صيغة خطاب للنحلة، ويضرب هذا المثل في من ترجو منه أو تأمل منه خيرا فإذا به يكاد أن يلحق بك شرا أو ضررا، فيرد عليه بهذا المثل المذكور. ومن الأمثال اليمانية أيضا: ما عاد تلقص بسبلتها أو ما عاد تلقص بذيل، وهو مثل يضرب في محاولة تدارك أو تلافي أمر قد وقع، فلا ينفع التحوط بعد الوقوع فقد وقع الفأس في الرأس. وجاء في مثل آخر: من لقصها الحنش افتجع من اللبة أو من هزة الحبل، وهو مثل يضرب في من يخاف من ذكر أو رؤية شيء يشبه أو يتحرك كالحنش. وكذلك في الأفن أو البثن يقال لقصة اللفن ما بعدها إلا الكفن. واللقص تسمية عربية جاءت من الفعل لقص، لكنها جاءت بشكل إشارة عند أهل اللغة كما في اللسان والوسيط. لقص الشيء جلده، يلقصه لقصا أحرقه بحره، وهو معنى يتماهى مع معنى اللقص في اللهجة، كون اللقص يحرق الجلد كونه الجزء الحساس، إلا أنها في اللهجة جاءت أوسع معان وأدق دلالات، وربما أهملت تلك المعاني ليمانيتها. المتداولة لقف. اللقف واللقف واللقف تسمية بالفتح والكسر والضم، وهي تسمية ذات طابع جبلي كثيرا ما تتداول في مأرب وخاصة المناطق الطرفية، فهم يقولون لقف بكسر اللام وفتحها لقف، وبعضهم يضمها ويقصدون به الفم.

0: ويجمعونه القاف ولقوف. وجاء عند الأكوع في الأمثال اليمانية لقف مفتوح وظهر مطروح، وهو مثل يضرب في من يريد أن ينال شيئا أو يحصل على رزق وطعام، وهو قاعد عن الأخذ بسبل وأسباب الحصول على ذلك والسعي في طلب الرزق. كما يطلق على كثير الكلام قليل الفعال العاجز، كما جاء في مثل آخر جوك أو جاك عوجان للقاف، وهو كناية عن الشجعان الذين تظهر فعالهم وقدراتهم في المواقف كحقيقة مسلمة، كما يعني السخرية ممن لا ينفعون في المواقف ولو بادروا. وهناك مثل آخر يقول اللقف المغلق ما يدخله ذباب، وهو مثل يضرب في صون اللسان من الخوض في الأعراض، وأنه في إغلاق الفم عند الكلام فيما لا يعني الإنسان يجنبه الوقوع في الملامة والإثم. والمثل العربي يؤيد ذلك ويعضده، مقتل المرء بين فكيه. واللقف تسمية عربية جاءت مشتقة من لقفة، وسمي اللقف بذلك كونه يلتقف ويلتقم ويلتهم ويتناول ما يلقى إليه من الأطعمة. والآية القرآنية تؤيد ذلك كما في قصة عصا موسى، قال تعالى فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فهي أي عصا موسى قد التهمت وابتلعت والتقفت حياتهم وابتلعتها. وقال صاحب الألفاظ المحكية اللقف في اليمن هو الفم، لأنه يلتقف الطعام، كما يطلق على الذي يتكلم بسوء ملقوف، قال المرتضى في التاج. والتلقيف بلع الطعام، بل وخصصها المرتضى الزبيدي قائلا واللقف بالفتح، أي بفتح اللام، واللقف بالفتح الفم، وهي يمانية أي أنها لغة أهل اليمن. والزبيدي حجة في اللغة، ومن أعاد الاعتبار للغة حمير واليمن عامة. المستمعون الأعزاء، والوقت يلتقف الدقائق ويسرد الحقائق، هنا نقف في حلقة اليوم، إلى لقاء يتجدد. كان معكم عبد الله العطار من الإعداد والتقديم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: وعد وعهد على النصر

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من نافذة عن القانون، والقانون رقم 19 لسنة 91 بشأن الخدمة المدنية، واللائحة التنفيذية رقم 122 لسنة 92 ميلادية. إن قانون الخدمة المدنية هي من التشريعات الكبيرة التي تنظم العمل الإداري بشكل كلي داخل الجهاز الإداري للحكومة. فهناك عدة تشريعات صدرت للخدمة المدنية، منها هذا التشريع التي هو عنوان حلقتنا اليوم. أولا، على من يطبق قانون الخدمة المدنية من وجهة نظر القانون اليمني؟ ثانيا، ما هي المبادئ الأساسية وواجبات الموظف؟ ثالثا، كيفية نظام الأجور والوظائف؟ رابعا، كيفية التعيين والترقية والترفيع؟ وسيبقى معنا في حلقات قادمة وحلقات ما تبقى نظرا لاتساع القانون وأهميته. أولا، يطبق هذا القانون على موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وعلى موظفي القطاع العام والمختلط كما أشارت الفقرة ألف وباء من المادة 3. هذا يعني أنه لا يطبق على العسكريين في القوات المسلحة والداخلية والأمن عدا العاملين بشروط الخدمة. لا يطبق على الوظائف القضائية وشاغلي الوظائف في السلك الدبلوماسي والقنصلي. لا يطبق على أي كادرات تنظم أوضاعهم قوانين خاصة بهم، الفقرة باء من المادة 3 من القانون. علما بأن شؤون الخدمة المدنية تخضع لمجلس الوزراء إشرافا، وخاصة فيما يتعلق بالوظائف والمرتبات والإجازات وساعات الدوام الرسمي والتعويضات والبدالات، المادة 4 من القانون. وعلى وزارة الخدمة المدنية مراقبة سلامة تطبيق القرارات والأوامر والتوجيهات واقتراح تعديلات ضرورية تتلائم مع سياسة الدولة كما أشارت المادة 6 من القانون. وأن هناك مجلس أعلى للخدمة المدنية يعمل على التنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية وإعداد الموارد البشرية، ويعمل على دراسة مشاريع الخطط الشاملة في مجال القوى العاملة والتدريب والتأهيل بمهام للقيام بها أو يكلف بها من قبل مجلس الوزراء، أشارت بذلك المادة. كل محافظ وكل مدير عام وكل رئيس هيئة مسؤولا عن سلامة تنفيذ أحكام هذا القانون في مجال الوحدة التي يديرها، أشارت ذلك المادة 8 من القانون. وعلى كل وحدة إدارية أن تضع هيكل تنظيمي لوحدتها الإدارية، وفي كل وحدة إدارية لجنة شؤون موظفين أو ما يسمى في الموارد البشرية حاليا، يكون تشكيلها من نائب المدير العام رئيسا وثلاثة من كبار موظفي الوحدة الإدارية من بينهم مدير عام الشؤون المالية كأعضاء لهذه اللجنة، كذلك ممثل اللجنة النقابية المنتخب في الوحدة الإدارية يكون مثابة عضوا. طبعا يكون لهذه اللجنة مهام واختصاصات ولها اجتماعات شهرية ولها اتخاذ القرارات، جاء ذلك في نص المادة 9 و10 من القانون. ثانيا، ما هي المبادئ الأساسية وما هي واجبة الموظف؟ من المبادئ أن الوظيفة العامة تكليف وإخلاص، الغرض منها هي خدمة المواطن بالشرف وأمانة. الوظيفة العامة هي أساس في تنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مادة 11 من القانون. أما الواجبات، القانون أوجب على كل موظف أن يكون حريص على أداء العمل بدقة وأمانة. ومن واجبات الموظف احترام مواعيده والتعاون مع زملائه والموظفة في العمل، وأن ينفذ كل ما يصدر إليه من توجيهات وتوصيات، ويتحمل رئيس الجهة نتائج تلك الأوامر الواجبة على الموظف. وعلى الموظف احترام المواطنين وبذل أقصى الجهود من أجل تسهيل معاملاتهم والحرص على ممتلكات الدولة التي بحوزته والحفاظ على كرامة الوظيفة والابتعاد عن كل ما يقلل من شأنها، كما أشارت المادة 13 من هذا القانون. القانون حريص كل الحرص سواء في حق الموظف أو في حقوق المواطن أو في حقوق الدولة، ولكن المتلاعبين بقانون هم من يشوهوا سمعة القانون. ففي نص المادة 14 لا يجوز للموظف أن يجمع بين وظيفتين، ولا يجوز للموظف أن يجمع بين وظيفته وهي عمل آخر في وقت الدوام الرسمي. وفي هذا الشأن نلاحظ دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث عندما ولى عتاب بن أسيد على مكة قاضيا ورتب له كل يوم درهمين، وكان عتاب يقول: لا أشبع الله بطنا لا يشبعه كل يوم درهمان. حظر القانون على أي موظف أن يستعمل نفوذه الوظيفي للحصول على منافع شخصية له أو للغير،
إن قانون الخدمة المدنية رتب وقسم الوظائف إلى مجموعات رئيسية، وكل مجموعة رئيسية قسمها إلى مجموعات فرعية وفئات وظيفية، وكان هذا في باب كامل وهو الباب الثالث في المواد من المادة 15 وحتى المادة 18، والغرض من التقسيم حتى يسكن كل موظف في المكان الذي يستحقه وحتى لا يظلم أحد تحت طاولة القانون. شدد القانون في نظام الأجور والمرتبات في المادة 21 الفقرة ألف وباء حالات وشروط كيفية استحقاق الموظف للعلاوات والبدالات والحوافز والمكافآت ومقدارها مع مراعاة طبيعة العمل الذي يقوم به الموظف وتحفيز هذا الموظف حتى يتحسن مستوى الأداء وزيادة الإنتاج. نص القانون ذلك صراحة بعدم تأجيل أي علاوة سنوية يستحقها الموظف أو حرمان أي موظف منها. ثالثا التعيين والترقية والترفيع، جاء القانون بشروط سلسة وسهلة حتى يأخذ كل موظف حقه من الترفيع والتعيين والترقية، فكان من جملة تلك الشروط أن يكون يمنيا وأن لا يقل عمره عن 18 سنة، ويثبت ذلك في شهادة الميلاد أو في شهادة اللجنة الطبية المختصة، وأن يكون الموظف سليم الموقف من الخدمة العسكرية حينما

المادة 22 من القانون. لم ينسى القانون المعاقين، فقد جاء في نص المادة 34 تلتزم كل وحدة إدارية تعيين المعاقين لديها بما يتناسب مع قدرتهم ضمن نسبة معينة من الدرجات الوظيفية، أي يتم الإعلان عن تلك الوظائف حسب ما جاء في القانون، محددا في كل إعلان كافة الشروط والمتطلبات وكيفية التسجيل والترشيح في مكاتب الخدمة المدنية سواء على مستوى الوزارة أو فروعها في المكاتب المختصة في المحافظات، وتوزيع القوة العاملة كما وضحت ذلك المواد 27 والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين من القانون. هناك بعض الأمور فيما يخص التعيين للموظف من حيث الجهات، ففي المجموعة الإدارة العليا لابد أن يكون هناك للموظف قرار جمهوري بالتعيين بناء على ترشيح من الوزير المختص، وكذلك موافقة مجلس الوزراء كالمحافظين والوكلاء والوكلاء المساعدين، ويكون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص وفتوى وزارة الخدمة المدنية بعد موافقة الوزراء مثل مدراء العموم كما أشارت المادة 30، أي لا يعين مدير عام إلا بناء على ترشيح من الوزير المختص إلى مجلس الوزراء، وأن يوافق مجلس الوزراء على هذا الترشيح، وتصدر فتوى من الخدمة المدنية لمدير عام مكتب تنفيذي. هناك بعض الموظفين في الوظائف الأخرى المستوفين لكافة الشروط الوظيفية مع مراعاة الأحكام العامة لهذا القانون واللوائح كما جاء في المادة 31 من القانون، كان يكون هناك فترة اختبار لتعيين أي موظف، أي يكون ما يسمى تحت التجربة خلال 6 أشهر. أعطى القانون خلال 6 أشهر فرصة ثانية ليثبت هذا الموظف كفاءته، ما لم فتنتهي التجربة إما بنجاح وفشل، فإذا انتهت بنجاح فيعتبر الموظف مثبتا حكما في الخدمة المدنية وموظفا رسميا، بعد هذا يتم تحديد راتبه والفئة التي يسكن فيها كلا حسب مؤهلاته وخبرته كما أشارت المادة 33 من القانون. القانون فتح التعيين المؤقت، أي ما يسمى عقود خاصة عند الضرورة القصوى، واهتم بالمتعاقد وأعطى الشروط لهذا المتعاقد أن يتطابق حقوقه مع حقوق الموظف الثابت كما جاء في المادة 34 من القانون. وإذا لم يتوافر الكادر اليمني بعد الإعلان، أجاز القانون هنا أن يتم التعاقد مع كادر أجنبي مؤهل وذو خبرة متناسب مع الدرجة الشاغلة لشغل هذه الوظيفة، إشارة إلى المادة 35 من القانون. أما ما يخص الترقية هي الموظف ثابت خلاف التعيين الذي هو موظف لأول مرة، فالترقية هي الموظف ثابت مسبق فيرقى من المرتبة التي يقع فيها إلى مرتبة أعلى منها، عندما يكون هناك تقييم وتقدير للموظفين العاملين فيرقى من كان تقدير كفاءته للسنتين الأخيرتين بدرجة امتياز، أو يرقى الموظف لأكثر من مرتبة واحدة إذا حصل على شهادة علمية أعلى أو تدريبية أعلى ما يسمى بالتسوية، فيتم ترقيته إلى المرتبة التي تتناسب مع مؤهلاته كما أشارت المادة 29 والمادة 40 الفقرة ألف باء، لأن القانون اشترط شروط وصلاحية الترقية، مثلا من هذه الشروط عند الترقية ألا يكون راتب الموظف قد بلغ الحد الأدنى لأجر الفئة زاد عن الفئة التي سيترقى فيها. هنا يعطى علاوات تسمى علاوة سنوية بنفس قيمة العلاوة السنوية لنفس الفئة، وأن يكون الترقية صادر بقرار من رئيس الوحدة الإدارية المختصة بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين بعد موافقة الوزارة أيضا، ولا يتمتع أي موظف بترقية أكثر من مرتين في نفس الفئة الوظيفية الواحدة، إشارات بذلك المادة 41 من القانون. الترفيع يختلف عن الترقية وعن التعيين. يختلف الترفيع عن الترقية أن الترفيع يكون من فئته الوظيفية إلى فئة وظيفية أعلى منها، أما الترقية يكون ضمن المرتبة نفسها كون المرتبة مقسمة إلى رتب، فيجري على الموظف شروط حتى ينال الترفيع، لابد أن يتوفر لديه الحد الأدنى من المتطلبات من المؤهلات المناسبة واللازمة لشغل
وظيفة أعلى، كأن يصل الموظف إلى مدير عام.

العام أو فيما فوق المدير العام مع درجة جيد في كفاءته للسنتين الأخيرتين، ولا يجوز ترفيع أي موظف أكثر من فئة واحدة إلا إذا حصل على شهادة علمية تؤهله للترفيع لأكثر من فئة حسب ما جاء في نص المادة 43 وفقرات 1 والفقرة 3. رابعا، أوقات العمل والراحة والإجازات حدد القانون وألزم القانون أن يكون هناك ساعة عمل لكل موظف بحيث لا تقل عن 35 ساعة ولا تتجاوز عن 40 ساعة أسبوعيا، يعني بمتوسط 5 ساعات يومية، مادة 45 من القانون. يجوز لرئيس الوحدة الإدارية المختصة تغيير بدء وانتهاء الدوام حسب ما تقتضيه طبيعة العمل، لكن بعد موافقة الوزارة. هذا ما يخص العمل، ولا بد أن يكون هناك فترة تسمى فترة استراحة تحددها السلطة المختصة بواقع لا يزيد عن نصف ساعة للأعمال ذات الدوام الواحد. أما أصحاب الأعمال ذات الدوامين فلهم ساعة كاملة يوميا، ولا تدخل هذه الساعة في حساب ساعة العمل، الفقرة ألف باقي من المادة 47 من القانون. القانون جعل ساعة العمل وساعة الاستراحة للمرأة الحامل والمرضعة التي تعمل بحيث لا يزيد ساعة عمل المرأة الحامل على 4 ساعات في اليوم إذا كانت حاملة في الشهر السادس، ولا يزيد ساعة عمل المرأة المرضعة على 5 ساعات في اليوم حتى نهاية الشهر السادس لوليدها، علما بأن يوم راحة أسبوعية هي يوم الجمعة، مادة 49 من القانون. يجوز إبدال هذا اليوم بيوم آخر للمناوبين في الأعمال مع اعتباره نظام عمل اعتيادي أي غير إضافي. وأما من يعملون في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية فيعوضون بيوم راحة بديلة وبأجور ساعات عمل إضافي، أشارت بذلك المادة 50 من القانون. يكون احتساب ساعة العمل الإضافي أن الساعة تحسب بساعة ونصف خلال الأيام العادية، وتحسب الساعة بساعتين أي في أجر ساعتين في أيام الأعياد والعطل الرسمية، وكذلك من يؤدي عمل إضافي خلال الليل من الساعة 8 مساء حتى الساعة 5 صباحا. الإجازات، القانون أعطى لكل موظف إجازة، إما إجازة اعتيادية أو إجازة عارضة أو إجازة مرضية أو إجازة وضع أو إجازة خاصة. الإجازة الاعتيادية يستحقها أي موظف بواقع 30 يوم خلال السنة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية ولا أيام الأعياد من هذه الإجازة إذا صادفت مع إجازة الموظف، بل يأخذ بدلها يوما آخر. فالإجازة الاعتيادية إلزامية أي حق لكل موظف، ويستحق الموظف 90 يوم إجازة إذ لم يأخذ خلال 3 سنوات، وبعد هذا لا تتراكم، تروح 3 أشهر خلال 3 سنوات وتبدأ ب30 يوم في السنة الرابعة من جديد، كما أشارت المادة 53 و54 من القانون. أما الإجازة العارضة تكون عند توفر ظرف طارئ لأي موظف، مقدارها لا تزيد عن 2 يوم في الشهر ولا تتجاوز 10 أيام في السنة، وتسقط إذا مضت سنة، ليس مثل الإجازة الاعتيادية تتراكم لمدة 3 سنوات فيكون لك 3 أشهر. تسقط الإجازة العارضة إذا مضت سنة ولم تأخذها أو لم تحصل عليها فتسقط، كما أشارت في المادة 56 من القانون. الإجازة المرضية يستحقها الموظف إجازة مرضية بمقدار 60 يوم في السنة متصلة أو متقطعة، لكن بشرط تقرير طبي من الجهة الطبية المختصة. كذلك الموظف الذي يصاب بمرض بسبب مهنته أو إصابة بسبب عمله أو أثناء تأدية العمل، وتكون مقدارها حسب ما تحددها الجهة الطبية المختصة، قد يطول على 60 يوم حتى يتعافى هذا الموظف، علما بأن ما ذكر من إجازات اعتيادية عارضة مرضية يستحق الموظف خلالها الراتب كامل بدون أي خصميات. القانون واضح في نص المادة 57-58. أما إجازة الوضع تحصل عليها الموظفة الحامل بمقدار 60 يوم متصلة قبل الوضع وبعده، ولا تؤثر هذه الإجازة عن إجازة الاعتيادية، مع إضافة إلى الإجازة الاعتيادية تأخذ إجازة وضع، فتظل الإجازة الاعتيادية من حقها كونها موظف مثل أي موظف،
وزاد القانون أن أعطى المرأة الحاملة الموظفة 20 يوما إضافية فوق 60 اليوم لتصبح 3 أشهر ناقص 10 أيام فقط ليصبح 80 يوم، وذلك بشرط إذا كانت هناك ولادة متعسرة واقتضت عملية جراحية، وفي حالة إذا ولدت توأم فيكون لها هذه الزيادة 20 يوم كما أشارت بذلك المادة 59 من القانون. بقى معنا الإجازة الخاصة التي يستحقها الموظف ولا ينتقص من حقه في الإجازة الاعتيادية، بل تضاف، وذلك في حالة أداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال خدمته، وتكون الإجازة الخاصة بمقدار 20 يوم. هذه 40 يوم إجازة خاصة للمرأة في حالة وفاة زوجها وتحسب من تاريخ الوفاة. كما يحصل الموظف المخالط أو المرافق لمريض بمرض معدي وخطير بعد تقرير لجنة الطبية المختصة كما منعه من مزاولة الوظيفة بإجازة خاصة منحه القانون تحددها اللجنة الطبية، وهذه 3 إجازات خاصة: إجازة حج وإجازة وفاة للمرأة المتوفي عنها زوجها والمرافق أو المخالط لمريض، وتكون مقدار 20 يوم وأربعين يوم أو حسب ما تحددها اللجنة المختصة في المرافق للمريض. كل تلك الإجازات تحددها اللوائح بشروط وضوابط لكيفية الاستحقاق، وأي إجازات أخرى يترتب عليها وضع استثنائي كما أشار القانون. أعزائي المستمعين، إلى هنا نكتفي، ليبقى معنا حلقات ما تبقى من القانون نظرا لأهميته وكثافته وحتى الملتقى. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم ولو بصورة عامة عن قانون الخدمة المدنية. شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعدها وقدمها لكم عبد العزيز السامعين.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس الوزراء يطلع على نتائج تحركات وزيرة الخارجية ويؤكد على مضاعفة الجهد الدبلوماسي في هذه المرحلة. أعضاء مجلس الأمن يشددون على ضرورة التطبيق الكامل للقرار رقم 2216 ويجددون دعمهم للحكومة اليمنية. السلطة المحلية بالحديدة، ميليشيات الحوثي نهبت منشآت طبية وإغاثية في مديرية الخوخة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. اطلع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع محسن الزنداني من وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة على نتائج جولتها الخارجية ومشاركتها في عدد من اللقاءات والمحافل الإقليمية والدولية واتصالاتها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وما أسفرت عنه من مواقف وتفاهمات إزاء التطورات المتسارعة في اليمن والتصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية. واستمع دولة رئيس الوزراء خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن من وزيرة الخارجية إلى إحاطة حول التحرك الدبلوماسي والاتصالات الجارية لإطلاع المجتمع الدولي على حقيقة التصعيد الحوثي وما رافقه من انتهاكات وجرائم بحق المدنيين والنازحين والتطورات الخطيرة في الساحل الغربي وباب المندب وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة الدولية. وأكد الدكتور الزنداني أهمية مضاعفة الجهد الدبلوماسي في هذه المرحلة وتكثيف التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وتقديم صورة موثقة عن جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي وتداعيات تصعيدها بما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الشعب اليمني وأمن المنطقة والممرات البحرية الدولية. وشدد رئيس الوزراء على أن التصعيد الحوثي في الساحل الغربي وباب المندب لا يمكن فصله عن الدعم الإيراني الممنهج للميليشيا ولا عن اعتداءاتها المتكررة التي تستهدف أمن دول الجوار والمنشآت والأعيان المدنية، مؤكدا أن محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابي استهداف العاصمة المقدسة مكة المكرمة بالتزامن مع تصعيدها العسكري داخل اليمن واعتداءاتها على المملكة العربية السعودية تكشف مجددا الطبيعة الخطرة للمشروع الحوثي المدعوم إيرانيا والذي تجاوز استهداف اليمنيين إلى تهديد أمن المنطقة ومقدساتها والمصالح الدولية. ووجه دولة رئيس الوزراء بمواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي على مختلف المستويات وتكثيف التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين بما يدعم الموقف الوطني وجهود استعادة سلطة الدولة وسيادتها على كامل التراب الوطني ويعزز مساندة المجتمع الدولي للشعب اليمني في مواجهة المشروع الحوثي. شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة التطبيق الكامل لقرار المجلس رقم 2216 لعام 2015 والقرارات اللاحقة الخاصة بالشأن اليمني مجددين دعمهم لحكومة اليمن والتزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه. وأدان أعضاء المجلس في بيان صدر ليلة الجمعة بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية بما في ذلك ما تضرر منه المدنيون والبنية التحتية للطاقة والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال. وأشار الأعضاء إلى البيان الذي أصدروه في 7 أغسطس وأدانوا فيه الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون ضد السعودية والهجمات على السفن التجارية وجددوا تأكيد إدانتهم لتلك الهجمات والتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب مؤكدين على أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وطواقمها. كما شدد أعضاء المجلس الأمن على أهمية العمل وفق القانون الدولي وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واحترام الحقوق والحريات الملاحية. وقال أعضاء مجلس الأمن إن التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون في اليمن ومواصلة هجماتهم على المملكة العربية السعودية والهجمات والتهديدات للشحن الدولي في البحر الأحمر وتقدم الحوثيين في باب المندب كلها عوامل تهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية وتقوض الجهود الإقليمية الدولية لتحقيق السلام في اليمن. وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع المملكة العربية السعودية في وجه الهجمات التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنية في أراضيها وأكدوا حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي. وطلب أعضاء المجلس طالب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري وهجماتهم التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنية وأعربوا عن قلقهم البالغ بشأن التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مدنيين وتشريد 125,000 شخص على الأقل بأنحاء اليمن منذ بداية أيلول سبتمبر وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا وتدمير أعيان مدنية وبنية تحتية بسبب هجمات الحوثيين مشيرين إلى أن استمرار التصعيد يؤدي إلى زيادة تفاقم الوضع الصعب بالفعل في اليمن
وقد يسفر عن مزيد من تشريد اليمنيين. وجدد التأكيد على الالتزامات التي يتحملها الأطراف في الصراعات بشأن تيسير واستماح للوصول الإنساني الكامل والعاجل بدون عوائق إلى المدنيين المحتاجين للمساعدة وتعزيز سلامة وأمن وعمال الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة العاملين معهم. كما جددوا التأكيد على مطالبتهم لميليشيا الحوثي بالإفراج الآمن والفوري وبدون شرط عن المحتجزين، ومنهم 73 من أفراد الأمم المتحدة وموظفون في منظمات غير حكومية وطنية ودولية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية. وأكدوا أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن أن يتحقق عبر الحوار والإكراه أو استخدام القوة، مجددين دعمهم لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبيرغ في جهوده للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة بقيادة وملكية اليمنيين بناء على المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن، ودعوتهم للأطراف إلى الانخراط بشكل بناء مع جهود الأمم المتحدة بهذا الشأن. وقعت السلطة المحلية بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة تفاهم وتعاون لتنفيذ مشاريع إنسانية في القطاع الزراعي والحيواني لمساعدة على التعافي. وتتضمن المذكرة التي وقعتها عن السلطة المحلية وقعها القائم بأعمال مدير مكتب الزراعة والري والثروة السمكية المهندس علي بوحيبح، وعن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مدير مكتبها بمأرب أغناسيو مارتين، تنفيذ حملة بيطرية متكاملة لتحصين وعلاج الثروة الحيوانية وتنفيذ مشروع لتربية النحلة وتطوير قدرات النحالين بالمحافظة. وأشاد وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح بالتدخلات الإنسانية والتنموية للجنة الدولية للصليب الأحمر بالمحافظة وشراكتها مع السلطة المحلية والتي ساهمت في مواجهة الاحتياجات الإنسانية الكبيرة والمتزايدة، مؤكدا على أهمية هذه التدخلات في القطاع الزراعي والحيواني وإسهامها في دعم سبل العيش وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والنحالين في المحافظة وبناء قدراتهم وتعزيز صحة الثروة الحيوانية من الأمراض المعدية. قالت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة إن ميليشيا الحوثي الإرهابي المدعومة من النظام الإيراني نهبتها عبثات بعدد من المنشآت الطبية والإغاثية والبرامج الإنسانية المدعومة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة ومناطق الساحل الغربية. وأضافت السلطة المحلية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منها أن استهداف العيادات الطبية ومستودعات الغذاء والإيواء ومشروع الإمداد المائي يهدد وصول المساعدات والإيواء للخدمات الإنسانية الأساسية إلى الآلاف من المدنيين والنازحين ويضاعف من معاناتهم الإنسانية. وأوضحت السلطة المحلية أن العيادات الطبية الممولة من مركز الملك سلمان قدمت خلال السنوات الماضية خدمات مجانية لنحو 250,000 مستفيد سنوياً، شملت الكشف الطبي والعمليات الجراحية والفحوصات وصرف الأدوية، محذرة من أن نهب مخازنها وتعطيل عملها يحرم عشرات الآلاف من خدمات صحية وإغاثية أساسية في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. وأكدت أن هذه الاعتداءات تلحق أضراراً مباشرة بالمرضى والنازحين والأسر الأكثر احتياجاً، داعية الجهات الدولية والمانحين والأمم المتحدة إلى الاطلاع بمسؤولياتهم في حماية المنشآت الإنسانية وضمان استمرار عملها بعيداً عن التهديدات والتدخلات. واعتبرت السلطة المحلية أن استهداف المرافق الطبية والمنشآت الإغاثية والعاملين في المجال الإنساني يمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني ويستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية هذه المنشآت والعاملين فيها واستمرار وصول المساعدات إلى مستحقيها. كان هذا الخبر مستمعينا هو نبأ الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس الوزراء يطلع على نتائج تحركات وزيرة الخارجية ويؤكد على مضاعفة الجهد الدبلوماسي في هذه المرحلة. أعضاء مجلس الأمن يشددون على ضرورة التطبيق الكامل للقرار رقم 2216 ويجددون دعمهم للحكومة اليمنية. السلطة المحلية بالحديدة ميليشيات الحوثي نهبت منشآت طبية وإغاثية في مديرية الخوخة. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن التنفيذ نصر الأغباس، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، ستنتهي الحرب وسنتعافى وسنستغل ثرواتنا السياحية والتاريخية، وسندعو الجميع لزيارة بلادنا ومشاهدة حضارتنا، وسنجني من وراء ذلك ثروة قومية تنهض بنا جميعا.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

إن ثورة 26 من سبتمبر التي قدم الأبطال دماءهم قربانا لانتصاراتها لا تهزم ولا تموت، لأن أحفاد أولئك الأبطال سيكملون الثورة الخالدة ويقدمون التضحيات العظيمة لأجلها. ولتحيا الجمهورية حرة وعزيزة.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها دفاع إلى كايند،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على تردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: ألوان الطيف، معكم أصدقاء الصغار،
3: فيها القيمة الأخلاقية
2: وأخرى القصة الجميلة،
3: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
2: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
3: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
2: إخراج نصر الأغبس.
4: أصدقائي الصغار في كل مكان، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ألوان الطيف. والبداية عن ماذا يا صلاح؟
5: والبداية مع فقرة قيم أخلاقية، سنتحدث عن العدل.
4: بالفعل سوف نتحدث إذن عن العدل. العدل يا أطفالي يعني هو وضع الأمور في مكانها الصحيح، أي إعطاء كل صاحب حق حقه ونصرة المظلوم، وأن تكون مع الحق وتساعد المظلوم. وإذا حدث شجار بين أصدقائك يجب أن تحكم بالعدل بينهم. العدل إذن يا أصدقائي هو المبدأ الذي يجب أن يسير عليه الطفل طوال حياته. العدل هو الذي يعطي للحياة قيمة كبيرة تجعل الطفل يشعر بإنسانيته وإنه عادل. ماذا تبقى يا شهد؟
5: انتهت فقرة قيم أخلاقية، هيا بنا بعد الفاصل لنسمع القصة اليوم.
4: ما عنوان القصة يا أسيل؟
6: عنوان قصتنا لهذا اليوم:
4: جلس أحمد أمام جده يستمع إلى قصة من قصصه الشائقة المفيدة. كان جده يحدثه في هذه المرة عن لقمان الحكيم ويحكي له بعض أقواله وحكمه. وهنا سأل أحمد جده قائلا: ما معنى الحكمة يا جدي؟ وكيف يكون الإنسان حكيما؟ راح الجد يشرح لحفيده معنى الحكمة والحكيم قائلا: الحكمة يا أحمد هي أن تضع الأمور في مواضعها، أي أن تحسن التصرف بمنطق وعقل وفي الوقت المناسب. قال أحمد: مثل ماذا يا جدي؟ قال الجد: إذا تسرعت في القول من غير تفكير فهذا مخالف للحكمة، وإذا لم تتصرف بسرعة في بعض المواقف فأنت غير حكيم، وإذا استخدمت الشدة حيث يجدي اللين أو العكس فأنت كذلك غير حكيم، وإذا تدخلت فيما لا يعنيك فأنت بعيد كل البعد عن الحكمة. وكذا يا أحمد، لو قطعت حديث اثنين يتكلمان في أمر مهم، وهكذا يا بني، فإن للحكمة وجوها لا تحصى، ولكن ضابطها جميعا كما رأيت وضع الأمور في مواضعها. قال أحمد: فهمت يا جدي. قرأت أن أحد العقلاء كان يتمنى لو كانت له عنق طويلة كعنق الزرافة حتى يطول وقت خروج الكلمة من فمه، ليكون قد فكر فيها جيدا قبل أن يقولها. هذه حكمة يا جدي، أليس كذلك؟ فرح الجد بفهم حفيده وسرعة إدراكه وقال له: أحسنت يا

0: أحمد، هذا مثال رائع. إن طول التفكير في الكلمة قبل قولها وجه من وجوه الحكمة. قال أحمد: فهمت يا جدي، وسأحاول إن شاء الله أن أطبق ذلك في جميع تصرفاتي. وذات يوم زار الجد صديقا من أصدقائه لأمر مهم، وطلب الجد إعداد مائدة للضيف. دخل أحمد بالمائدة ووضعها أمام الضيف، وفجأة سقطت ذبابة في طبق الطعام. لم ينتبه إليها إلا أحمد، فقد كان الرجلان منهمكين في الحديث، ووجد أحمد الضيف يهم بالأكل من الطبق. أراد أحمد أن يتكلم ويخبر جده، ولكن دار في رأسه حديث الحكمة الذي طالما سمعه من جده. أمن الحكمة أن يقطع حديث اثنين يتكلمان في أمر مهم؟ لا لا لا، ولكن الرجل سيأكل من طعام ملوث. ومن الحكمة أن يخبر جده بسرعة ولو قطع عليه الحديث، هذا أهم من الأول. أسرع أحمد يقول: جدي جدي. نظر الجد إلى حفيده نظرة تشعر بعدم الرضا لأنه قطع حديثه مع الضيف، ولكن أحمد قال الجد: يا جدي لا تغضب مني، إذا استمعت إلى ما سأخبرك به علمت أني تصرفت بالحكمة التي علمتني إياها. ثم أخبر جده بأمر الذبابة، فضحك جده وحمل الطبق فأبعده وقال لحفيده: أحسنت يا أحمد، لقد طبقت وجها من وجوه الحكمة، إذ تصرفت في الوقت المناسب بما ينبغي. بارك الله فيك يا بني، أنا مطمئن الآن أنك أصبحت تعرف معنى الحكمة وتطبقها في حياتك. استمعنا طبعا لقصة اليوم وقصة أحمد يا شهد اللي بيتحدث عن الحكمة، ومتى كان تدخل أحمد بدل ما يقطع الحديث بين حديث جده وصاحبه، تدخل متى؟ لأن الرجل كان بيأكل طعام إيش؟
1: ملوث،
0: ملوث وفيه ذبابة. صحيح؟ صحيح. إذن إلى ماذا ننتقل الآن يا صلاح؟
2: سنتحدث بعد أن استمعنا إلى قصة اليوم، نذهب معا بعد الفاصل لفقرة معلومات مفيدة.
0: لنذهب إذن إلى فقرة معلومات مفيدة بعد الفاصل. أهلا بكم مستمعينا الصغار في كل مكان. عن ماذا سوف نتحدث يا أسيل؟
3: سنتحدث عن ظاهرة القوس قزح.
0: عن ظاهرة القوس
3: قزح.
0: قزح، قوس قزح طبعا هو ظاهرة جوية ناتجة عن انعكاس ضوء الشمس وانكساره وتشتته في قطرات الماء. تلعب الشمس دورا هاما في تشكل قوس قزح، فظهوره يحتاج إلى وجود ماذا؟
1: أشعة الشمس.
0: أشعة الشمس مع وجود بعض قطرات المطر العالقة في الغلاف الجوي، حيث يمر طيف الشمس من خلال ماذا؟
3: القطرات.
0: من خلال هذه القطرات، فعندما يواجه ضوء الشمس قطرة المطر ينعكس جزءا من الضوء، فظهوره يحتاج إلى وجود أشعة الشمس كما تحدثتم، ومع وجود بعض قطرات المطر العالقة في الغلاف الجوي حيث يمر طيف الشمس من خلال هذه القطرات. فعندما يواجه ضوء الشمس قطرة المطر ينعكس جزءا من الضوء ويدخل الباقي فيها، وبداخل القطرة عند وصول الضوء إلى الجزء الخلفي منها ينعكس الضوء ليصل مرة أخرى إلى سطحها، وهناك ينعكس بعض الضوء داخليا، وهذا الجزء لا علاقة له بتكوين قوس القزح، وينكسر بعضه أثناء خروجه من القطرة عند زاوية 42 درجة، وهو المسؤول عن تكون قوس قزح. فتظهر ألوان قوس قزح التي يراها الإنسان في قوس قزح هي الألوان التي يستطيع الإنسان أن يراها فقط، وهي محددة ضمن أطوال موجية معينة وتسمى بالطيف المرئي. وقد قام العالم نيوتن قديما بتقسيم ألوان الطيف الخارجة من المشور إلى 5 ألوان رئيسية، وهي
3: الأحمر،
0: نعم،
3: والأصفر
0: والأخضر،
3: والأزرق
0: والبنفسجي. وفي وقت لاحق قام بتضمين اللونين البرتقالي والنيل أيضا، وبهذا أصبحت هناك 7 ألوان رئيسية. وبعد التعرف على كيفية تكون قوس قزح، لابد من التعرف أكثر على ألوانه، حيث يختلف نمط قوس قزح عن ألوان الطيف من ناحية أنها أقل تشبعا، بالإضافة إلى حدوث تلطيخ طيفي فيه، وهذا يعني حدوث بعض التشويش نظرا لوجود توزيع لزوايا خروج الألوان بدلا من خروجها من زاوية واحدة وثابتة. ويكون ترتيب الألوان في قوس قزح من الطول الموجي الأعلى إلى الطول الموجي الأقل كالتالي، ما هي؟
1: الأحمر،
0: نعم،
1: والبرتقالي،
0: نعم،
1: والأصفر،
0: نعم،
1: والأخضر،
0: نعم،
1: والأزرق، والنيلي، والبنفسجي.
0: بالفعل، الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، البنفسجي. شاهد، ماذا تبقى لدينا؟
2: انتهت فقرة معلومات مفيدة، وانتهت حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا غدا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.
4: كنتم مع ألوان الطيف
5: من إخراج نصر الأغبس. إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
6: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: حسنة وقنا عذاب النار ربنا
1: لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.

0: فاغفر لنا
1: فاغفر لنا
0: وارحمنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.
1: ربنا

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها المستمعون الكرام، ما منا من أحد إلا استمع إلى محاضرة أو استمع إلى خطبة أو قصة أو برنامج إذاعي أو محاورة بين اثنين أو أكثر، وما سمع ذلك إلا خرج منها بفائدة تقل أو تكثر، والفائدة القليلة قد تكون سببها المحاضر أو المتلقي والمتكلم أو كلاهما، وهذا ينطبق على تحصيل الفائدة الكثيرة كذلك. فإن كان الأثر قليله وكثيره من المتلقي فلأنه واع مدرك أو عادي بليد، منتبه مركز أو غافل لاهن، حريص على الفائدة أو زاهد فيها، مضطر إليها أو راغب عنها. وإذا كان الأثر قليله وكثيره من المتحدث فلأنه مرتب أفكاره، منسقها أو مبعثرها، مخلخلها، متمكن منها أو ضعيف فيها، صادق أو كاذب فيها، متابع للمتلقي، مركز انتباهه عليه أو منشغل بأوراقه وتعابيره، يلون الخطاب تبعا للأفكار ليجذب المتلقي أو يمشي على نسق واحد ممل، يقف عند آخر كل فكرة ملخصا ومنبها ورابطا الأفكار بعضها ببعض أو مازجا فكرة بأخرى دون التنبيه إلى ذلك. أيها المستمعون الكرام، القرآن الكريم مثال للإيجابيات كلها، وحسبه أنه كلام الله سبحانه وتعالى، ونقف من هذا كله على خواتم الأفكار. ونحن في خاتمة هذا البرنامج نقف على خواتم الأفكار والمقاطع، نبرهن أنها جاءت منبهة إلى أهمية ما قيل قبلها، تحمل العبرة والعظة، تلخص الفكرة وتدعو إلى التفكر والتدبر، تؤكد كل صدق وتنفي كل ادعاء. وقد تكون الخاتمة هذه آية أو آيتين أو أكثر من ذلك وفق مقتضى الحال. فمثلا سورة آل عمران نجد في الآيات من 130 إلى 137 المعاني التالية: نداء الله الخالد للمؤمنين أن يبتعدوا عن الربا، أن يتقوا الله تعالى ففيه الفلاح، أن يتقوا النار المعدة للكافرين، أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن يسارعوا إلى مغفرة الله، أن ينفقوا أموالهم في حالتي اليسر والعسر، أن يكظموا غيظهم ويعفوا عن الناس، أن يتركوا الفواحش ويذكروا الله، أن يتوبوا عن المعاصي ويصروا على تركها، ومن يفعل ذلك فله عفو ربه وجنات تجري من تحتها الأنهار، من لم يفعل ذلك كانت نهايته سيئة كالأمم السابقة التي عوقبت وآثار دمارها واضحة في أماكن هلاكها. ثم تأتي الخاتمة

وأنت ترى في اسم الإشارة هذا عودة إلى المعاني التي ذكرناها وطريقا واضحا على المؤمنين أن يسلكوها. وفي آثار الهالكين موعظة تدفع المتقين أن يعتبروا بها. وفي سورة النساء نرى الآيتين 11 والثانية 12 تحملان وصايا وقواعد في الميراث، فللذكر مثل حظ الأنثيين، الوريثة الواحدة لها نصف الميراث، اثنتان فما فوق لهما الثلثان، يرث كل من الأبوين السدس مع وجود الأولاد، للأم الثلث إن لم يكن للميت أولاد، الوصية والدين مقدمان على الورثة، للزوج نصف مال زوجته إن لم يكن لها ولد، إن كان لها ولد فللزوج الربع فقط، للزوجة الربع إن لم يكن للزوج ولد، إن كان له ولد فللزوجة الثمن، وهكذا. الخاتمة جاءت مشيرة إلى هذه القواعد بأنها حدود الله، وعلى المؤمنين طاعته والعمل به ليفوز بجنته ورضوانه، فإن عصوه فلهم النار والعذاب المهين.

ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فإذا توقفنا أيها الكرام من المستمعين والمستمعات في سورة الأنعام أمام قصة سيدنا إبراهيم مع قومه في الآيات 74 إلى الآيات 87 وجدنا المعاني التالية: إنكار إبراهيم على أبيه عبادة الأصنام، معرفة إبراهيم سلطان ربه الباهر، تدرج إبراهيم الذكي في إبطال عبادة الأصنام، البراء من قومه وشركهم، تخويف قومه إياهم من آلهتهم، وإبطال إبراهيم حججهم، ودحض افترائهم، المؤمنون الموحدون آمنون، إكرام الله إبراهيم أن جعل الأنبياء في ذريته، إن الهدى من الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الخاتمة تشير إلى أن الطريق المستقيم من فضل الله سبحانه وتعالى، وأن الشرك يبطل العمل، وإن يكفر مشركو مكة ومن بعدهم فإن لله عبادا يحملون رسالته ويحافظون عليها. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا

فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فكانت الخاتمة تنبيها إلى أهمية الدعوة إلى الله والتبرؤ من الشرك ومدح حامل الرسالة إلى الناس. أيها المستمعون الكرام، ثم انظر إلى هذه الخاتمة من خلال هذه القصص التي ذكرها الله عز وجل عن بني يهود، وما ذكر فيها من أحكام وتشريعات وتنبيهات فيها براهين وحجج دامغة، ثم ختم فقال: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وقد فصل الله تبارك وتعالى الآيات ليتدبرها اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبروا بما حصل لأجدادهم فيرجعوا عن غيهم وفسادهم، ولا يكونوا مثل أجدادهم ضلالا وكفارا. إذن جاءت الخاتمة عبرة ودعوة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون الكرام، انظر معي إلى سورة هود عليه السلام وقصة إغراق قوم نوح وما فيها من التصوير الرائع، حيث تبدأ بصنع السفينة، فإذا ما اكتمل صنعها ركب فيها المؤمنون جميعا وأهل نوح إلا من كفر، ومن كل المخلوقات زوجان اثنان ذكر وأنثى، وسكبت السماء ماءها وارتفع الماء يملأ الوديان والهضاب ثم المرتفعات والجبال، فلما غرقت المخلوقات أقلعت السماء وغاض الماء ووقفت السفينة فوق جبل الجودي، لم يكن ابن نوح معه فقد غرق لأنه كفر، لكن عاطفة الأبوة رأت واستنجزت وعد الله أن ابن نوح من أهله، فنبهه سبحانه أنه ممن سبق عليه القول وهو ليس من أهله وإن كان من صلبه لأنه كافر. قصة تأخذ بالألباب وتشده العقول وتقرر حقائق يتناساها الإنسان، ولهذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفها، لكن الله تعالى أخبره بها ليتأسى بصبر نوح وليعلم أن العاقبة للمتقين. وهكذا أيها المسلمون الكرام، نلحظ أن الخاتمة مثلا في سورة يوسف كانت آيات تعددت فيها، بل إنها تستمر إلى الآية 108 إلى قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني لا إله إلا الله. هذه السورة العظيمة كانت آيات تعددت فيها هذه الصور الجميلة. قال الله:

0: الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وهكذا نجد خواتيم كثير من الآيات التي تتحدث عن هذه القصص الكريمة. ففي هذه قصة قارون كانت خاتمتها قول الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقد جاءت قاعدة لمن يريد الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى، وفيها التنبيه إلى طلب الآخرة والأمر بالتواضع والعبرة بالعواقب. فقد بغى قارون على قومه حين رزقه الله الأموال الطائلة فكفر نعمة الله، وأمره قومه بما يلي: أن يكون متواضعا لا متكبرا بطرا، أن يعمل للدار الآخرة فهناك النعيم المقيم، أن ينال قسطه من الدنيا دون الانغماس فيها، أن يشكر نعمة الله تعالى بالإحسان إلى عباد الله سبحانه وتعالى، ألا يطلب بهذا المال التطاول على عباد الله والفساد في الأرض. وكان خروجه الفاخر البطر فتنة لضعفاء الإيمان. فلما خسف الله عز وجل به الأرض انتبه أولئك إلى أن نعيم الدنيا زائل. وأخيرا نقف في سورة القلم على خاتمة لقصة أصحاب الجنة، حيث يقول الله تعالى: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فصاحب البستان المسلم كان يتصدق كثيرا على الفقراء والمساكين، فلما مات ورثه أولاده الثلاثة وأبوا أن يعطوا الفقراء بخلا وضنا، فانطلقوا في الليل إلى البستان ليقطفوا ثمرة دون أن يشعر بهم المساكين والفقراء. لكن الله عالجهم وعاجلهم فأرسل على بستانهم نارا من السماء وهم نائمون، فأحرقت البستان وما فيه من الثمار والأرض والأشجار. فلما استيقظوا ذهبوا إليه فما عرفوه، ثم حسوا بخطئهم وأنهم نالوا عقوبتهم فأنابوا إلى الله. وهكذا أيها المستمعون الكرام ينبهنا الله تعالى إلى أن هذه العقوبة وإن كانت كبيرة فهي عقوبة دنيوية، أما عقوبة الآخرة فهي أشد وأنكى. فتاب الأولاد إلى الله وأنابوا، وقد وجدنا في الخاتمة تهويلا في التهديد والوعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا في هذه الحلقات الكاملة من برنامج علمني القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه، وأن ينفعنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا ورفع درجاتنا وتكفير سيئاتنا، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الختام لكم أيها المستمعون الكرام والمستمعات التحيات المباركات الطيبات، والحمد لله رب العالمين.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.

0: والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
5: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

موجز السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. جددت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فرح الزوبة تمسك الحكومة اليمنية بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتأمين أراضيها وسواحلها ومياه الإقليمية، مؤكدة أن التطورات الميدانية في الساحل الغربي لا تغير هذا الهدف ولا تمنح الميليشيات الحوثية الإرهابية حق فرض أمر واقع بقوة السلاح. أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات عمل النهب والاعتداء والتهديد التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق المنشآت والبرامج الإنسانية والطبية الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة ومناطق الساحل الغربي، والتي طالت عيادات طبية ومستودعات للغذاء والدواء ومشاريع المياه والإيواء، وعرضت عددا من الخدمات الإنسانية الأساسية لخطر التوقف الكامل. شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة التطبيق الكامل لقرار المجلس رقم 2216 لعام 2015 والقرارات اللاحقة الخاصة بالشأن اليمني، مجددين دعمهم لحكومة اليمن والتزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيها. وأدان أعضاء المجلس في بيان صدر ليلة الجمعة بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما تضرر منها المدنيون والبنية التحتية للطاقة، والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال. قالت وزارة الأوقاف والإرشاد أن تصريحات مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني ومفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي بشأن الأزمة اليمنية حملت توصيفات خاطئة تجافي الحقيقة وواقع المأساة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. تفقدت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري جرح القوات المسلحة والمدنيين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن والوقوف على أوضاعهم واحتياجاتهم في إطار الوفاء لتضحياتهم الجسيمة التي تجسد أسمى معاني الفداء والبطولة في سبيل الدفاع عن النظام الجمهوري وحماية المكتسبات الوطنية. استهدف طيران الحربي لقواتنا المسلحة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت تجمعات ميليشيا الحوثي الإرهابية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. أودت حوادث السير المسجلة خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري في المناطق والمحافظات المحررة بحياة 25 شخصا وإصابة 181 آخرين، بينهم 66 وصفت حالاتهم بالبليغة، فيما بلغت الخسائر المادية نحو 93 مليونا و 323 ألف ريال وفقا للإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله ورعايته.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: الحوثي هذا الشعب اليمني أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه، الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب تهتم بكل ما يرتبط بالحياة المحلية والوطنية والدولية،
2: وتساهم في ترقية الاتصال الاجتماعي وقيم الديمقراطية والتسامح وتعزيز ممارسة التعددية
1: وحماية مقومات الهوية والثقافة الوطنية بكل مكوناتها وتنوعها.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك. أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

وطنية، قراءة في مفاهيم الانتماء والمواطنة على صعيد تعزيز الهوية اليمانية والوعي بحقيقة الانتماء للوطن. مفاهيم وطنية، مفاهيم تسهم في بناء وتأسيس فكر وطني خالص يستطيع مواجهة الأفكار الدخيلة في المستقبل. مفاهيم وطنية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم زهور ناصر، إخراج فؤاد المجيدي.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مفاهيم وطنية. موضوع حديثنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام هو مفهوم النضال الوطني. مستمعينا الأعزاء، إن مفهوم النضال الوطني واحد من أهم المفاهيم وأوسعها، متعدد الجوانب، متشعب المجالات، فليس محصورا على الكفاح المسلح كما يظن البعض، بل هو مبدأ يفترض أن يعمل به كل مواطن، كل في المجال الذي يبدع فيه، لكنها جميعا لابد أن تصف في خدمة الوطن وأمنه واستقراره ونموه وازدهاره بعيدا عن المصالح الذاتية. وهو من المفاهيم الدائمة ما دام الوطن والثابتة التي لا تغيرها الأزمنة ودورات الحياة، فبمقدار نضال الفرد يقاس مدى ولائه لوطنه وتعلقه به وحبه له واستعداده للتضحية من أجله. وبشكل أوضح، فإن النضال الوطني مستمعينا الكرام يعني النضال من أجل الوطن بكل أشكال النضال التي تؤدي إلى تحرير الوطن واستقلاله وتطوره وازدهاره، عسكريا أو سياسيا أو ثقافيا أو علميا أو تنمويا أو بأي شكل من أشكال النضال التي تخدم الوطن وتحقق مصالحه. المستمعون الكرام، إن النضال الوطني أحد الواجبات اللازمة على كل مواطن تجاه وطنه، ولا يتمثل النضال الوطني بالادعاء بل بالعمل وترك أثره في الواقع كبصمة وطنية تميز الشخص عن غيره وتوضح مدى حبه لوطنه وولائه له. تظهر أهمية النضال الوطني عند استشعار أي خطر يشكل تهديداً مباشراً للوطن، سواء داخلياً أو خارجياً، سواء عسكرياً أو سياسياً أو فكرياً وثقافياً. حينها أصبح النضال الوطني لزاماً وأمراً واجباً لمواجهة هذا الخطر، سواء بالكفاح المسلح أو مواجهته فكرياً إذا كان في المجال الثقافي أو الفكري، أو قد يتطلب الأمر النضال في شتى المجالات كما هو حالنا مع الميليشيا الحوثية التي جمعت في خطورتها التهديد الداخلي والخارجي وأيضا التهديد العسكري والفكري والعقائدي، وبناء على ذلك وجب مواجهتها عسكريا وعقائديا وثقافيا، وهو الأمر الذي يدخل الشخص إلى دائرة النضال من أجل الوطن. مستمعينا الكرام، إن تاريخ النضال الوطني لأمتنا اليمنية حافل بمسيرات النضال أمام الغزو السياسي والثقافي للسلالة العلوية والفارسية التي استهدفت طمس هوية اليمن وغرس عقيدة الاستعلاء السلالي تحت أكذوبة الهاشمية والسلالة الطاهرة والحق الإلهي. يعود تاريخ النضال اليمني إلى ما قبل القرن الرابع الهجري، القرن العاشر الميلادي، منذ قدوم إبراهيم الجزار ثم المجرم يحيى الرسي، وبرزا متصدران للنضال الوطني العديد من الهامات الوطنية الذين خلد التاريخ أدوارهما البطولية. وعلى درب هذا النضال الخالد لهم جاءت ثورة اليمن الدستورية في العام 1948 للميلاد، التي قضت على إمام الدجل والشعوذة والكهنوت السلالي يحيى حميد الدين، ومهدت لقيام ثورة اليمن الجمهورية الكبرى، تلك الثورة العظيمة التي أخرجت اليمن من دهاليز الظلمات وأصقاع التخلف إلى نور الجمهورية والحرية والعلم والمدنية المعاصرة، وأسست لتحرير اليمن من الإمامة والاستعمار معا. أعزائنا المستمعين، لقد أطلت علينا اليوم الإمامة الكهنوتية السلالية من جديد في أثواب الميليشيا الحوثية، محاولة إنهاء الجمهورية واستعادة سلطة الكهنوت بدعم خارجي وتمويل إيراني، لتجعل من اليمن ملعبا للصراعات الإيرانية ومن اليمنيين أدوات للأطماع الاستعمارية الفارسية. وفي معركة النضال والتحرر الوطني من هذه الميليشيا الكهنوتية الخبيثة سقط خيرة رجال اليمن وأبطالها شهداء، ولا تزال معركة النضال والتحرر الوطني مشرعة أبوابها أمام هذا الجيل حتى إنهاء كامل الوجود السلالي الكهنوتي على أرض سبأ وحمير وإقامة دولة اليمن المستقلة الناهضة على تراب الآباء والأجداد. مستمعينا الكرام، إن النضال الوطني لا ينحصر في فئة معينة أو يقتصر على الكفاح المسلح، بل هو مفهوم أوسع وأشمل، فكل سبيل يؤدي لتحرير الإنسان اليمني والبيئة اليمنية من التبعية والوصاية والانكسار، وإحياء الروح اليمنية والهوية الحضارية للأمة اليمنية، فهي مسلك من مسالك النضال الوطني الخالد الذي يتوجب على كل اليمنيين ملء فراغه ليتمكنوا من تحرير وطنهم وأمتهم وتحقيق استقلالهم السياسي والثقافي والوطني بشكل جذري. إن النضال الوطني يشمل جميع شرائح المجتمع، والواجب على الجميع توحيد الجهود ومشاركة الأبطال المرابطين في الثغور وميادين القتال لمواجهة هذه الميليشيا الحوثية السلالية المعتدية، والمضي في هذا الدرب درب المناضلين العظماء حتى تحقيق الانتصار على هذه الميليشيا الإيرانية وتحرير كافة أراضي الجمهورية اليمنية وتحقيق أمن واستقرار وازدهار الوطن. مستمعينا الكرام، لا يتوقف نضالنا الوطني عند مجرد التحرر من الاحتلال الثلاثي والوصاية الخارجية، فليس التحرر سوى مرحلة من مراحل النضال الوطني على طريق تحقيق النهوض واستعادة الدور الحضاري الخالد للأمة اليمنية العظيمة، وكل ما يتصل بهذا الهدف العظيم وتحقيق أبعاده يعد جزءا من مشروع النضال الوطني الخالد، كما أن النضال الوطني باب مشرع لكل اليمنيين وكل فئة من فئات الشعب متارس النضال في ميدانها حتى يتحقق التحرر والنهوض الكامل غير المنقوص للأمة اليمنية. مستمعينا الكرام، كما أوضحنا سابقا، فإن نضالنا الوطني لا يقتصر على العمل المسلح لاستعادة الدولة ودحر الميليشيا الإرهابية الحوثية، بل هو أيضا نضال بالقلم واللسان، بالفكر والثقافة، بالعلم وتحرير الإنسان اليمني من الجهل والأمية التي تستثمرها السلالة الفارسية الهاشمية من ثقافة الخرافة والتقديس للسلالة الغازية. إن نضالنا الوطني ضد هذه الميليشيا الحوثية الإمامية مستمر حتى القضاء عليها وتخليص الوطن من كافة أشكال التهديد التي تشكلها هذه السلالة في كل جوانب الحياة. المستمعون الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، من التقديم زهور ناصر، من الإخراج فؤاد المجيدي، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
1: كنتم مع مفاهيم وطنية.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: money.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
3: أقسم بالله العظيم، باعتباري جندياً في القوات المسلحة والأمن، أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه، وأن أنفذ أوامر رؤسائي الحقة في البر والبحر والجو، معادياً من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالماً من يسالمها، وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص. والله على ما أقول شهيد.
4: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

مستمعينا الأعزاء، أبطالنا الميامين، عيون الوطن الساهرة، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

خيرنا. تحية العز لكم أيها الأبطال، يا نسور الشرعية ويا حراس القضية ويا صناع النصر الآتي. أيها الأبطال، بسواعدكم نبني من المجد صرحا، وبدمائكم نعيد الحق حقا. تحية لكم، تحية إلى الجباه السمر المجبولة بنكهة العز وطعم الكرامة. تحية إليكم نسرا نسرا ومنارة منارة. تحية إلى جرحانا، تحية إلى شهدائنا وعوائل شهدائنا، تحية إلى شهداء الجيش الوطني وإلى شهداء المقاومة وكل شهداء المواجهة مع الإنقلابيين. يا من تكتبون بدمائكم أسطورة إرادة الصمود، وتنشدون بحناجركم أعشقك واقسم بخلاق البرية، ما أخونك يا المبادئ العسكرية. أنا جندي من جنودك يا بلادي، راحتي حبي وروحي لك هدية، رايتي سبتمبرية همتي أكتوبرية، نبضاتي وحدوية. إنكم عند حسن الظن بكم وعند القسم الذي عاهدتم في الوطن على البذل والعطاء والتضحية، وسنظل دوما وأبدا نتفاخر بهذه الشجاعات والتضحيات التي تقدمونها في سبيل إعلاء راية الحق وطرد المتمردين والمخربين في هذا الوطن إلى مزابل التاريخ.

أيها الأشاوس، أيها الأبطال، أيها الشجعان، أيها الأقوياء، أيها البواسل وأيها الصامدون، يا أفراد جيشنا الوطني ومقاومتنا الشعبية، إنكم ترسمون اليوم خارطة طريق جديدة، طريق الحرية في مواجهة الانقلاب الغاشم الغاصب. توجهون إليه رسالة قوية بأن أصحاب الحق مستمرين في النضال لاستعادة الحق مهما كلف من أثمان وأزمان. أيها الأحرار، أيها المغاوير، إن دماءكم الزكية التي تراق اليوم هي أساس صمود الوطن، وستكون المنارة التي تضيء للأجيال القادمة طريق التضحيات في سبيل هذا الوطن العظيم، وستبقى نبراساً ومنارة على طريق التحرير والخلاص من براثن الكهنوت الإمامي. أنتم أيها الشجعان خير مدافع عن الوطن، ومن تعلق عليهم آمال الشعب في الخلاص من هذه الآفة وفكرها العقائدي المتطرف.

أيها المقاتلون الشرفاء، إن هذه الإرادة وهذا الوعي لديكم بمواجهة الإنقلاب الذي لا يزال مستمرا على اليمن، مستهدفا وحدته الوطنية ومستهدفا الدولة ومقدراتها وخياراتها ومؤسساتها، ستحقق لنا النصر الكبير، ومن خلالها سنستعيد العاصمة صنعاء وهزيمة المشروع الإيراني الحوثي الذي كان المستفيد الأكبر من تعطيل قدرة الدولة ومشروعها الوطني. أرضنا ولن نتخلى عنها وسننتزعها من بين يدي الضباع الثعالب. أرضنا وحقنا، وحقنا حق، وسيف الحق ممشوق منار، ولنا المجد انتصارات ورايات وغار. أيها الرجال العظام، أيها المقاتلون الأشداء، أنتم أمل الشعب، وبكم تستعاد الحرية والجمهورية والكرامة والوحدة. فهو يرى فيكم خالد والقعقاع وسعد والمثنى، ويرى فيكم مستقبل أمتنا العربية المجيدة الزاهر.

عشاق السلاح ويا رمز الكفاح، أنتم يا من تحدى الطقس وتكيف مع صقيع البرد وحرارة الشمس، تحديتم كل التضاريس وكل الصعاب، أنتم يا أبطال جيشنا المهاب، رجال من صلب شعب سهرته الأحداث الجسام، شعب ذو تاريخ حافل مجيد يمتد لآلاف السنين، إنكم أبناء شعب أبي ورجال كرامة وعزة نفس، إنكم ذو أنفة وكبرياء لا تقبلون الضيم ولا الاستكبار والتعالي عليكم، أيها الصامدون على خطوط التماس بإرادة صلبة وبعزيمة الرجال التي لا تنال منها الجبال، تذودون عن حياض الوطن من المغول والتتار الجدد، وتصدون عن يمن الإيمان والحكمة عن مهد العرب هجمات برابرة العصر وسادة الوحشية والإجرام، تسدون المعروف يا الحاقدة على عروبتنا، وإن الساعة التي تقفون فيها على خط النار مع الانقلابيين هي ساعة تقرر مصير شعبكم الحر، وهي ساعة حاسمة يشهد فيها العالم عظمة تضحياتكم من أجل وطنكم وشعبكم الذي يبغض العبودية والذل.

أيها الأبطال البواسل والليوث الكواسر، يا من تدافعون عن تراب الوطن وشرعيته ونظامه الجمهوري ومشروعه الاتحادي العادل في كل المحافظات، كم هي جميلة وقفتكم في ساحات العز بأبهى الصور الحضارية وأنتم تقارعون الطغاة، فلم يستدرجكم بطشهم وأعمالهم الشنيعة إلى الانحراف عن أهدافكم النبيلة في بناء اليمن الاتحادي الجديد على أسس راسخة ومبادئ خالدة تتوارثها الأجيال. يا دعائم دولتنا الاتحادية الحديثة وركيزتها القوية، إنكم اليوم تضعون اللبنات الأولى لشكل الدولة الجديد التي يتطلع لها اليمنيون للارتقاء بمستوى معيشتهم وصون مكتسباتهم وازدهارهم، ليبقى الوطن حيث يستحق في الصفوف الأولى للدول المتقدمة في مختلف المجالات وقطاعات التنمية. وثقوا أن من تلتقت أيديهم بدماء اليمنيين لن يكون بمنأى عن الحساب العادل، فالشعب سيحاسب كل القتلة وسراق المال العام وكل من فرط بكرامة اليمنيين وبسيادة بلدهم، وسيأخذ كل ذي حق حقه قانونا وشرعا، ولن يقبل اليمنيون بأقل من ذلك طال الزمن أو قصر.

تكتيكات عسكرية، أسس ومبادئ الهجوم، استراتيجيات الهجوم والاقتحام في الخطط العسكرية. القصد من الهجوم هو تدمير العدو، وقد يتضمن الاستيلاء على أرض ذات أهمية تعبوية أو تطهير قوات العدو لحرمانه من أي مصادر معينة. مبادئ الهجوم: يجب أن تؤخذ المبادئ التالية بعين الاعتبار مهما كان نوع الهجوم. يجب أن تنتخب الأهداف بعناية، ويجب أن ينظم الهجوم بالعمق، ويجب تأمين خط البدء بالحماية. يجب أن يسند الهجوم بأكبر قوة نار متوفرة، ويجب على المشاة والدروع المقتحمين استعمال النار والحركة مستخدمين الأرض المتوفرة أحسن استخدام. يجب أن لا يسمح لحدة الهجوم أن تخبو، المحافظة على معدل الاندفاع. يجب أن تتم إعادة التنظيم بسرعة للمحافظة على الأرض المحتلة. يجب أن تلتحق أسلحة الإسناد للأمام بسرعة لتساعد في إعادة التنظيم. بعد إعادة التنظيم يجب السيطرة على الأرض المحررة. الله أكبر، سلاحي يوم ناسوني.

مستمعينا الاعزاء، حماة اليمن البواسل، وصلنا واياكم الى ختام حلقه اليوم من برنامجكم الاسبوعي دروع الوطن. فعلى النضال نلقاكم، وفي رعايه الله نترككم. كان معكم من الاعداد والاشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الاخراج مجاهد بن سليم، ومن الاشراف العام علي الحواني.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: حصيلة قرابة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي،
2: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
3: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
4: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
5: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
6: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
5: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
7: قتلوا النساء والأطفال، خطفوا الشيوخ والشباب،
8: يجوش ينزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
7: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
9: السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد. نفتح فيها ملف نهب وتدمير ميليشيا الحوثي الإنقلابية لآثار اليمن وتسببها في قصف الكثير من المواقع التاريخية جراء تحويلها إلى متارس عسكرية. شهد اليمن عبر تاريخه العديد من الحروب والصراعات المسلحة التي دفعت فيها الآثار ثمنا بالغا من النهب والتهريب، ومع دخول اليمن في حرب لا يعلم أحد متى تنتهي، تعرضت العديد من مواقعه الأثرية لدمار كبير. تأتي قيمة اليمن التاريخية من أنه أرض ازدهرت عليها حضارات مختلفة امتدت ل4000 عام، وبها شواهد وآثار على الحقب المختلفة التي مرت على أرضه، منها السدود والقصور والمعابد والأسوار والتماثيل والمساجد والقلاع والحصون وغيرها. ومن أشهر الممالك اليمنية القديمة مملكة سبا في مأرب، ومملكة معين في الجوف، وقتبان في بيحان، وأوسان في مرخى، وحضرموت في شبوة. حاليا تواجه الآثار اليمنية التي تعود أغلبيتها إلى القرن الثامن قبل الميلاد خطر الهدم والسرقة والنهب منذ اندلاع الحرب بين الحوثيين من جهة وتحالف عاصفة الحزم والجيش الوطني من جهة أخرى، حيث ارتفع معدل سرقة وتهريب وتدمير الآثار بشكل كبير.
10: الميليشيات الحوثية التي تفتقر لأدنى هوية أو تاريخ داخل اليمن أرادت منذ سيطرتها على صنعاء أن تنتقم من اليمن وأهله وتراثه، حيث دأبت على تخزين الأسلحة وإخفائها في العديد من المتاحف الوطنية، إضافة إلى تدمير ممنهج وعبثي للكثير من المعالم الحضارية والتاريخية، لتمارس بذلك أبشع انتهاكات يجرمها القانون الدولي. التدمير والتفجير والنهب للآثار كشف حجم العداء التاريخي الذي تكنه ميليشيا الانقلاب لتاريخ والحضارة اليمنية. فتقارير لمنظمات دولية أكدت ضلوع الميليشيات في جريمة تدمير المعالم التاريخية، ونشدت هذه المنظمات اليونسكو للإسراع في إنقاذ اليمن وتراثه العريق الضارب في جذور التاريخ. الإحصائيات الرسمية كشفت أن انتهاك الميليشيات الحوثية في هذا الملف طيلة 3 سنوات بلغت أكثر من 75 انتهاكا تنوعت بين التدمير والنهب والقصف، من ضمنها متحف عدن الوطني الذي يعود تاريخ بنائه إلى عهد السلطان فضل بن علي العبدلي في العام 1912، لكن الميليشيات دمرته ونهبت محتوياته التي تزيد عن 5000 قطعة. قلعة القاهرة في تعز والمتحف الوطني ومقر الهيئة العامة للآثار تعرضت لقصف كثيف من قبل الميليشيات أدى إلى دمار في القلعة وإحراق المتحف الوطني والمخطوطات الموجودة فيه. مدينة مراقش التاريخية في مأرب هي الأخرى كذلك لم تسلم من دمار الميليشيات، حيث زارها فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ووثق الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإيرانية، ورصد حجم الأضرار التي لحقت بالمدينة جراء قصف الميليشيات. وتبقى معالم اليمن وتراثه بين كماشة الميليشيات تنهش منها بحربها وتدمرها بالقصف حتى يقضى أمر الميليشيات الذي بات قريبا.
9: لم تسلم المؤسسات الثقافية والمواقع الأثرية التاريخية في اليمن من لهيب جحيم الحرب المستعيرة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة الشرعية في سبتمبر 2014، حيث مسها القصف والحرق والتدمير والنهب أيضا. معالم اليمن الأثرية وعرثه التاريخي التي تعود لثمانية آلاف سنة قبل الميلاد مستها آلة الحرب بالأضرار جراء استخدامها مواقع عسكرية من قبل ميليشيا الحوثي. لقد تعرض سد مأرب رمز مملكة سبأ العظيمة المذكورة بالقرآن الكريم للأضرار جراء قصف مسه بينما أدى تمركز الانقلابيين بمدينة مأرب القديمة قبل طردهم منها إلى تدمير شواهدها ومعالمها التاريخية. وتعرض سور معبد أوعال صرواح إلى التشقق ويعود تاريخه إلى الدولة السبائية، وبني في القرن السابع قبل الميلاد، وهو نفس الحال الذي شهدته مدينة براقش عاصمة دولة معين بمحافظة الجوف وغيرها من المواقع الهامة في تعز والحديدة وعدن ودمار والضالع وحجة وحتى صعدة.
11: أعمال تخريبية ممنهجة ضد المواقع الأثرية في اليمن تقوم بها الميليشيات الانقلابية بحسب اللواء الركن أحمد الموساي وكيل وزارة الداخلية اليمنية.
12: طبعا الميليشيات ديدنها وطبيعتها هي محاربة كل ما يتعلق بالآثار، وقد قامت باحتلال عديد من المواقع الأثرية مثل سد مأرب قبل تحريره وصرواح وبراقش، وتم تدمير تلك الأماكن ونهب محتوياتها وسرقتها.
11: الآثار اليمنية في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات أصبحت ثكنات عسكرية بعد سرقة كنوزها بعمليات تنقيب عشوائية وبطرق تدميرية.
13: تعبث الميليشيات الإنقلابية في الآثار عبث غير ما توقع العقول، لأنه عندما يضرب إليه بالكاتوشة بالمدفع يعني ينبشه إلى السرقة إلى يعني بجميع الوسائل، كأنه يتعمد تعميد لطمس الآثار اليمنية.
11: وتعتبر سرقة وتدمير الآثار من جرائم الحرب التي نفذتها الميليشيات، إلا إنها قوبلت بصمت مريب من قبل المنظمات الدولية المتخصصة.
9: في تعز التي تعاني حصارا خانقا من قبل الميليشيا الحوثية منذ حوالي 3 سنوات، تعرضت معالمها التاريخية والثقافية للقصف والاستهداف، حيث قصفت قلعة القاهرة التاريخية والتي بنيت في عصر الدولة الصليحية التي حكمتها منذ العام 1045 وحتى 1138 ميلادية، وتعرضت لأضرار جسيمة بعد أن كان الحوثيون يتمركزون فيها ويقصفون منها أحياء المدينة. لقد لعبت القلعة أدوارا عسكرية وسياسية خلال تاريخها الطويل، كما أن الأيوبيين اتخذوها مقرا لإقامتهم وحكمهم بعد دخولهم اليمن عام 1173 ميلادية، فضلا عن أنها كانت مقرا لحكم الرسوليين الذين قادوا اليمن في الفترة من 1229 وحتى 1454 ميلادية. قصفت الميليشيا الحوثية أيضا مبنى ومقر مؤسسة السعيد الثقافية في تعز، وأحرقت مكتبتها التي تضم مئات آلاف الكتب القيمة، وهو ما جعل كثيرين يعبرون عن الألم والاستغراب جراء الاستهانة بالإرث الثقافي والتاريخي للبلاد وتعريضه للدمار والقصف من خلال اتخاذها مواقع عسكرية. مدير مؤسسة الصعيد الثقافية بتعز فيصل سعيد فارع اعتبر قصف واستهداف المراكز الثقافية والمعالم الأثرية والمواقع التاريخية كارثة بكل المقاييس، فمن المؤسف تعرض مثل هذه المعالم الثقافية للتدمير والنهب، فهي معالم ذات دلالة رمزية لليمن بما تشكله من تراكم لقيم وثروة معرفية لا تقدر بثمن. تستهدف الحوثية كل شيء في تعز بثقافتها وإنسانها بالقصف والدمار والحصار والخنق، ويبدو أن هذه الجماعة الكهنوتية لو استطاعت أن تمنع عن عاصمة الثقافة اليمنية أكسجين السماء لفعلت، لأن عناصرها جاءوا من ظلام كهوف التاريخ ويحقدون على كل شيء له صلة بالعلم والحياة والثقافة والمدنية. أما في صنعاء فقد تعرض قصر السلاح المقام على أنقاض قصر غمدان الشهير الذي يعتبر واحدا من أقدم القصور ومن عجائب الهند.

0: قرية فج عطان إلى أضرار بالغة جراء القصف الذي تتعرض له العاصمة بشكل متواصل.
1: تلقي الحرب في اليمن بثقلها على جوانب عدة فيها، لسيما على آثارها وملامح حضارتها القديمة. فالمواقع الأثرية التي تتغنى بها اليمن على مدى قرون باتت اليوم ضحية مرتقبة لأعمال العنف. صنعاء تضم واحدا من المواقع الأثرية اليمنية المسجلة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، تعرضت لأضرار نتيجة الاشتباكات. ويخشى سكان العاصمة تعرض المباني الحجرية والأخرى المبنية من الطين للخطر.
2: تم ضرب جبل نقم مما أتى أيضا إلى انتشار بعض القذائف على كثير من المنازل في صنعاء القديمة، وأدت إلى تكسير للزجاجات وتشرق للجدار المنازل.
1: وكان مسجد الهادي الذي بني قبل 1200 عام تعرض لأضرار جسيمة في الفترة الماضية، كما تعرضت قلعة القاهرة أبرز المعالم الحضارية في مدينة تعز الجنوبية للدمار نتيجة تمركز المقاتلين الحوثيين هناك.
3: استهداف قلعة القاهرة في تعز، القلعة التاريخية، يعني كان مفروض تكون في منأى عن المشاكل وعن المسمار، لكن قوات وعصابة الحوثي قلوها كثكنة عسكرية لضرب المدنيين واستهدافهم.
1: وأصدرت اليونسكو بيانا في مايو الماضي قالت إن تدمير التراث تدمير لتاريخ الشعب والذاكرة الشاهدة على منجزات الحضارة الإسلامية.
0: كما تعرض مسجد وضريح الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني الواقع في منطقة حمراء بقرية دار الحيد بمديرية سنحان لتدمير بالغ. الباحث في مجال الآثار مهند السياني يتحدث عن مدى تأثر هذه المواقع الأثرية بأي قصف حتى وإن لم يصبها بشكل مباشر.
4: نحن أجرينا حفريات علمية في بيت العنبسة وعرفنا أن مدينة صنعاء قائمة على أطلال مدينة أو مدن أو أماكن تاريخية تعود لفترة ما قبل الإسلام. هناك حفريات أجريناها في الجامع الكبير أكدت ذلك. نحن نتحدث على مدينة تصل إلى 3000 أو أكثر من ذلك، 3500 إذا بالدلائل الأولى، يمكن أن تصل إلى أكثر من ذلك. فلهذا أي اهتزاز أو ضربة تؤثر تأثير مباشر وغير مباشر على مدينتنا التاريخية. أيضا صنعاء نقول عليها أنها موقع أثري، وداخل هذا الموقع العديد من المعالم الأثرية. الجامع الكبير تأثر، كل المنازل الأسبلة التي موجودة، الطرق القديمة. إمكانية الحفاظ، أولا إيقاف أي اعتداء على المدينة التاريخية وفق الأنظمة والاتفاقيات الدولية المعمول بها في جميع أنحاء العالم، هذا سيساعد على إبقاء الوضع كما هو عليه. ثم ننهض جميعا العاملين في مجال التراث الإنساني، وليس هنا جميعا اليمنيين وإنما العالميين، منظمة اليونسكو، منظمة التراث العالمي، نعمل تقارير علمية فنية دقيقة من أجل إعادة ما يمكن إعادته والحفاظ على ما هو قائم. إذا استمر الوضع على ما هو عليه يؤسفني أقول إنه يمكن تنهار مدينتنا.
0: كان 21 من سبتمبر 2014 فاتحة لعصر جديد في نهب الآثار اليمنية التي عبرت الحدود بشكل أو بآخر. فقد طال النهب الذي نشأت له سوق سوداء مفتوحة يشرف عليها قادة من جماعة الحوثيين معظم متاحف المدن التي وصلوا إليها. وكانت البداية من مدينة عدن التي اجتاحها الحوثيون في مارس 2015 وخاضوا فيها حربا مدمرة أتت على معظم مبانيها ومعالمها التاريخية قبل أن تمتد أيديهم إلى متحفها الوطني في منطقة كريتر في قلب المدينة. كما تعرضت قلعة الصيرة التاريخية للكثير من الدمار على يد ميليشيا الحوثي الانقلابية. هذه القلعة بنيت في القرن الحادي عشر الميلادي وكان لها دور دفاعي في حياة المدينة خلال المراحل التاريخية المختلفة، إضافة إلى تضرر مسجد جوهر التاريخي. كما تعرض الطابق الثالث من المتحف الوطني للقصف والذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1912 في عهد السلطان فضل بن علي العبدلي.
5: 25 معلما أثريا في مدينة عدن دمر بعضها بشكل جزئي والبعض الآخر كليا وفق الإحصاءات الأولية للهيئة العامة للمتاحف والآثار في المدينة.

0: ويأتي في مقدمة هذه المعالم من حيث الأهمية المتحف الحربي وفندق كريسنت هوتيل ومفتاح مدينة عدن والمجمع القضائي ورصيف السواح وجامع الطائفة الحسينية وثلاث كنائس ومبان أخرى تاريخية.
1: هناك العدد من المباني التاريخية تخص المواطنين، يعني التي يتجاوز عمرها إلى حوالي 8 سنة ومئة سنة، فهذه المباني أيضا تعرضت للدمار.
0: وتتواصل عمليات المسح في بعض الأماكن الجبلية في مدينة عدن للكشف عن قلاع وحصون أخرى مدمرة في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المرحلة.
2: ولم تسلم آثار ومعالم محافظة صعدة التاريخية من تدمير واستهداف، فقد تعرضت المدينة القديمة إلى القصف الجوي، كما طال الخراب العديد من المحافظات الأخرى. ففي محافظة الجوف تعرض سور مدينة براقش الأثرية التي بنيت في فترة ما قبل القرن الخامس قبل الميلاد للتدمير. أما محافظة الضالع فدمرت فيها دار الحسر الأثرية الواقعة بقرية دمت التاريخية، والتي يعود تاريخها إلى فترة عصور ما قبل الإسلام. ومع اقتراب المعارك من مدينة زبيد التاريخية في محافظة الحديدة، تحذر المنظمات الدولية المعنية بحماية التراث الإنساني بكارثة حقيقية يمكن أن تلحق بالمدينة إذا تم استهدافها من قبل أطراف الصراع.
3: أنقذوا زبيد اليمنية، صرخة عالمية مدوية أطلقتها لجنة الصليب الأحمر الدولي في مسعى لتفادي كارثة تدمير واحدة من أهم مدن التراث الإنساني العالمي. اللجنة حثت كافة أطراف النزاع في اليمن على حماية مدينة زبيد الأثرية بعد تواتر الأنباء عن اقتراب الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي على بعد كيلومترات فقط من المدينة. مخاوف جاءت حرصا على مصير تراث المدينة الثقافي وطرازها المعماري الفريد. زبيد الواقعة على بعد 95 كيلومترا جنوب شرقي محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، تمثل واحدة من أهم المدن الأثرية باليمن، وحازت أهمية كبيرة بوصفها مركزا للعلوم الإسلامية. ونظرا لمكانتها العالمية، فقد أصدرت منظمة اليونسكو عام 1993 قرارا باعتبار المدينة معلما حضاريا تاريخيا ضمن معالم التراث الإنساني العالمي. وفي مارس من العام 1998 صنفت ضمن المدن التاريخية العالمية. النداء الدولي لم يكن الأول من نوعه، فقد أطلقت نداءات دولية كثيرة لحماية الآثار والمناطق التاريخية في اليمن التي تتعرض لدمار هائل في ظل الحرب المستمرة منذ 3 سنوات. تؤكد تقارير حكومية في اليمن تعرض نحو 80 موقعا ومنطقة أثرية وتاريخية للتدمير بشكل جزئي أو كلي، منها 8 مدن تاريخية وأثرية، أهمها صنعاء القديمة ومدينة زبيد بمحافظة الحديدة ومدينة كوكبان بمحافظة المحويت وصرواح بمحافظة مأرب وبراقش بمحافظة الجور، بالإضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بقلعة القاهرة التاريخية بمدينة تعز والمباني التاريخية في عدن وصعدة وإب.
2: منظمة اليونسكو كانت قد وجهت نداء لأطراف الصراع في اليمن باحترام اتفاقية عام 1954 بشأن حماية المؤسسات الثقافية في حالة الحروب عن طريق الإحجام عن استهداف المواقع الأثرية والثقافية أو استخدامها لأعمال حربية. وثمت اتهامات للميليشيات الحوثية التي سيطرت على العاصمة صنعاء واستولت على مؤسسات الدولة بالقوة، وأعلنت الانقلاب على شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي بأنها تتخذ عمدا المؤسسات الثقافية والتعليمية والمواقع الأثرية والتاريخية كالقلاع والحصون والمواقع المرتفعة ثكنات عسكرية وسجون لمعارضيها وخصومها السياسيين والنشطاء الحقوقيين والصحفيين. الحوثية كحركة انقلابية متمردة لا تعترف بالمؤسسات العلمية ولا الثقافية، وقد عمدت عناصرها لتخريب المدارس الإسلامية منذ استيلائها على مؤسسات الدولة وانقلابها على الشرعية، فحاولوا تدمير مدارس وجوامع الأشرفية والمظفرية في تعز وهدموا المدارس المنصورية في عدن، وحاولوا تدمير مدرسة العامرية وقلعتها في ردع. ويشير مراقبون إلى أن هناك وثيقة فكرية أصدرتها جماعة الحوثيين عام 2012، وهي تعتبر بمثابة دستورهم الرسمي، تعزز نهجهم في رفض الآخر والاستهانة به، سواء كان إنسانا أو تاريخا أو ثقافة أو علوما. ومع انفلات زمام السيطرة على المتاحف الوطنية عقب سيطرة الحوثيين، تحدثت تقارير عن نشوء مافيا منظمة لتجارة الآثار طالت يديها المتحف الوطني بصنعاء، والذي يعد البنك المركزي للآثار اليمنية. وكشفت تقارير إخبارية عن اختفاء العديد من أثمن قطعه التي يعتقد بأنها عبرت الحدود لتصل إلى تجار آثار دوليين. وكانت السلطات الأمنية السويسرية قد أعلنت عن ضبط قطع أثرية مسروقة من اليمن وليبيا وسوريا في جنيف. وكشفت العديد من المواقع الإخبارية اليمنية النقابة عن قيام جماعة الحوثيين بعملية تهريب لواحدة من أقدم نسخ القرآن الكريم المحفوظة في الجامع الكبير بصنعاء، والتي كتبت على جلد الغزال. وأضافت هذه المواقع أن قيادات في الجماعة الحوثية باعت النسخة النادرة لرجل أعمال إيراني مقابل 3 ملايين دولار أمريكي عبر وسيط كويتي. وفي مارس من العام 2017 وجهت اتهامات للحوثيين بتسهيل تهريب أقدم نسخة من التوراة في إطار صفقة سمحت لدفعة من آخر يهود اليمن بالتوجه إلى إسرائيل. وظهرت النسخة النادرة التي توارثها حاخامات اليهود اليمنيين إلى 500 سنة. واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب 19 يهوديا قدموا من اليمن إلى إسرائيل. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن المجموعة التي قدمت من مدينة ريدة تضمنت حاخام الجالية هناك، الذي أحضر مخطوطة للتوراة يعتقد بأن عمرها ما بين 500 و600 عام. كل هذا في عهد جماعة ترفع شعار الموت لإسرائيل. يقول الباحث في الآثار اليمنية توفيق السامعين لصحيفة العرب اللندنية إن تجارة الآثار وتهريبها في اليمن كانت تقوم بها شخصيات مهمة في النظام السابق بواسطة أسواق سوداء سرية في المناطق التاريخية. واستخدموا باحثين عربا للتعرف على أهمية القطع الآثرية وزمنها ومدلولاتها. ويشير السامعي إلى أن وزيرا في حكومة الرئيس السابق كان يقيم متحفا خاصا في بيته للآثار، ويستقبل في منزله لصوص الآثار ومتتبعيها والبائعين بشكل مستمر. انتقلت تجارة وتهريب الآثار إلى قيادات حوثية بعد اجتياح صنعاء في سبتمبر 2014، وتصدرت قيادات بارزة في الجماعة هذه التجارة، ولكن بشكل أكثر سفوراً وعشوائية، حيث إن هناك سوقاً سوداء لتجارة الآثار في سوق الملح بباب اليمن. يقوم تجار متخفون وعصابات تتبع الجماعة الحوثية بالبيع والشراء فيها لأجانب ومافيا آثار من خارج اليمن.
4: خلال هذه السنوات مثلا، كما يتردد، نشأت مافيا منظمة لتجارة الآثار طالت حتى المتحف الوطني في صنعاء، وهو يعد بمثابة البنك المركزي للآثار اليمنية. هناك أيضا من يشير في هذا السياق بأن ميليشيا الحوثي قامت بعملية تهريب نسخ في غاية الأهمية من مخطوطات تاريخية قديمة إلى خارج اليمن.
2: يتفق علماء الآثار على أن أهم حلقات التاريخ اليمني مفقودة بسبب إجراءات اللامبالاة وعدم الاهتمام التي تمارسها جماعات وجهات داخل البلاد، وتنتقد عدم وجود استراتيجية أمنية للدولة خاصة بالمتاحف والمواقع الأثرية حتى اليوم، بينما تتعرض للسطو بشكل منظم في مواقع غير مصانة في أكثر من محافظة. يقول الباحث في الآثار اليمنية القديمة محمد المقبلي إنه من الصعوبة بمكان إعادة بناء وترميم الأبنية الأثرية المدمرة بعد الحرب لعدم توافر المواد الأصلية التي بنيت منها قبل 100 سنين.
5: طبيعة المكونات للآثار اليمنية للقلاع للحصون هي من مواد قديمة جدا، مثلا بعض المواد لا يمكن تعويضها، وبالذات المواد المكونة من بالمفهوم اليمني من النورة اللي هي الحجر الكلسي. هنالك أيضا مواد من مادة القضاض وهي مواد لم تعد موجودة حتى هذه اللحظة. بالنسبة للآثار التي تم تهريبها، أنا أقول أن هنالك دول ملتزمة بالإطار القانوني كسويسرا التي أعلنت أنها عثرت على قطعة آثار تم تهريبها إليها قبل أشهر، وكذلك فرنسا والدول الأوروبية بشكل واضح، لكن الآثار اليمنية تهرب إلى أسواق الخليج، وهذه الدول غير ملتزمة بالإطار القانوني الذي أصدرته الأمم المتحدة. القلاع والحصون والقصور القديمة جدا إذا ما تعرضت للدمار من الصعب جدا أن يتم تعويضها، لأن المواد الأولية التي بنيت منها قبل مئات السنين من الصعب جدا إعادة إنتاجها. سيتم إعادة إنتاج عمارة حديثة، وهذا بحد ذاته استهداف للذاكرة الحضارية اليمنية بشكل واضح وجلي، دون أن يكون هنالك حضور حقيقي وفعل حقيقي من قبل اليونسكو ومن قبل الأمم المتحدة أو من قبل الباحثين. نحن نطالب على الأقل أن يكون على الأقل هنالك مؤتمر عاجل يتعلق بهذا الاستنزاف الحضاري الذي تعيشه اليمن عن طريق القصف وعن طريق التهريب.
2: تؤكد معلومات موثقة أن كبار قيادات الجماعة الحوثية يستحوذون على قطع أثر ذات أهمية قصوى، بل إن العديد من هؤلاء يتاجرون بها ويقومون بعمليات التسهيل اللازمة لتهريبها. يقول متخصصون في علم الآثار إن اليمنيين سجلوا الرقم القياسي بين شعوب العالم في النبش والتخريب وسرقة المواقع الأثرية والمتاحف الوطنية والتهريب للآثار عمداً أو إهمالاً، عن جهل أو عن قلة وعي، مضيفين أن هذه المواقع الأثرية التي صمدت آلاف السنين أمام عدوان الناس والعوامل الطبيعية والحروب تدمر اليوم وتشوه، ويتم ذلك بكثافة عجيبة وسرعة غريبة في وقت لم نكتب تاريخا يمنيا بعد، ولم تتوفر لدينا سجلات ونماذج كافية محفوظة من آثار اليمن. وعادة ما يوجه رؤساء البعثات الأجنبية للتنقيب عن الآثار في اليمن تحذيرات ومناشدات للسلطات العليا من أجل التدخل لحماية المواقع. وفي العام 2009 وجه 150 باحثا يمنيا وأجنبيا شاركوا في مؤتمر الدراسات السبائية بباريس نداء حادا يطالبون فيه بالتدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى من هذه المقتنيات.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. هيئة التشاور ترحب بميثاق القوى السياسية في تعز وتدعو إلى تعزيز التمسك في مواجهة التصعيد الحوثي. قواتنا المسلحة تحبط محاولة تسلل للميليشيا الحوثية الإرهابية جنوب مأرب وتكبدها خسائر فادحة. وزارة الأوقاف تصريحات مفتي ليبيا وعمان بشأن الأزمة اليمنية تجافي الحقيقة وواقع مأساة الشعب اليمني. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. أجرى رئيس الهيئة محمد الغيثي اليوم اتصالا هاتفيا بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان للاطلاع على مستجدات الأوضاع في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية الراهن. وطلع رئيس الهيئة خلال الاتصال الذي يأتي في إطار تنسيق رئاسة هيئة التشاور والمصالحة مع محافظي المحافظات المحررة على تطورات الأوضاع في محافظة تعز والجهود التي تبذلها السلطة المحلية والقوى السياسية والمجتمعية لتعزيز التماسك وتوحيد الموقف في مواجهة التحديات القائمة. وأكد الغيثي ترحيب الهيئة بالرؤية الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي بين الأحزاب والتنظيمات والمكونات السياسية بمحافظة تعز، معتبرا التوافق على وقف التراشق وتنسيق الخطاب الإعلامي تجاه القضايا ذات الأولوية، خاصة ما يتعلق بمواجهة التصعيد الإرهابي الحوثي، خطوة إيجابية تعزز المسؤولية السياسية في هذه المرحلة وتسهم في مواجهة التضليل وخطاب الكراهية واحترام التعددية السياسية وتنسيق الرسالة الإعلامية المشتركة. ودعا رئيس الهيئة القوى والأحزاب والمكونات السياسية في المحافظات المحررة إلى تعزيز التفاهم والتنسيق فيما بينها والاستفادة من التجارب الإيجابية التي تعزز التمسك الداخلي مع احترام خصوصية كل محافظة، وتوجيه الجهود نحو دعم مؤسسات الدولة ومواجهة تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية. وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب خفض التباينات وتعزيز لغة الحوار والتوافق وتحصين الجبهة الداخلية بما يخدم أمن واستقرار المحافظات ومصالح المواطنين. أحبطت قواتنا المسلحة اليوم السبت محاولة تسلل نفذتها ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب. وخاض أبطال القوات المسلحة مواجهات مع عناصر متسللة لميليشيا الحوثي الإرهابية في قطاع الفليحة وأجبروها على التراجع والفرار مخلفين قتلاهم وخسائرهم. وأسفرت المواجهات عن مصرع 12 عنصرا من ميليشيا الحوثي وإصابة آخرين، فيما فر بقية العناصر تحت نيران أبطال قواتنا المسلحة. وفي السياق، استهدف طيران الحربي لقواتنا المسلحة تجمعات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في معسكر أمريش وعقبة ملعاء جنوب محافظة مأرب وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة. دعا الوفد اليمني المشارك في التحالف البحري متعدد الجنسيات برئاسة اللواء البحري الركن عبد الخالق منصر إلى توحيد الجهود الدولية وتكثيف التنسيق الإقليمي لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الملاحة البحرية. وأكد اللواء منصر في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الرابعة من اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات MMDS المنعقد في مدينة جدة برعاية وزارة الدفاع السعودية أهمية تقديم الدعم العملياتي والفني لإعادة جاهزية القوات البحرية اليمنية وتمكينها من أداء مهامها في حماية المياه الإقليمية والممرات الملاحية الدولية. وأشار إلى أن التهديدات المتواصلة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن انعكست بشكل مباشر على أمن وسلامة الملاحة الدولية وأثرت على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية. ولفت إلى أن طبيعة المخاطر الراهنة في المنطقة تستدعي حشدا دوليا وتنسيقا بحريا فاعلا بما يضمن بناء استجابة رادعة للتهديدات التي تستهدف الممرات الملاحية الدولية. وشدد على ضرورة دعم القوات البحرية اليمنية وإعادة جاهزيتها العملياتية والفنية وتزويدها بالإمكانات والقدرات اللازمة للإطلاع بواجباتها في حماية المياه الإقليمية اليمنية والممرات البحرية الدولية والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار البحري في المنطقة.
قالت وزارة الأوقاف والإرشاد أن تصريحات مفتي ليبيا الشيخ صادق الغرياني ومفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي بشأن الأزمة اليمنية حاملة توصيفات خاطئة تجافي الحقيقة وواقع المأساة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة من أن ما صدر من مفتي ليبيا من تصريحات بشأن القضية اليمنية والميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني جاء بعيدا عن مقتضيات النظر الفقهي المنضبط في النوازل، وكان الأولى بمفتي ليبيا الأولى بمفتي ليبيا تثبت من وقع اليمن والرجوع إلى علمائه المعتبرين بدلا من الاعتماد على خبر مغلوط أو معلومات مجتزأة أو توصيفات منفصلة عن حقيقة ما جرى ويجري على الأرض. وأشار البيان إلى أن تصريحات مفتي ليبيا تجاهلت جوهر المعركة وقدمت تشخيصا غير دقيق حول السبب الأساسي للصراع والمتمثل في الانقلاب المسلح لميليشيات الحوثي الإرهابية على مؤسسات الدولة منذ 2004 وصولا إلى احتلال العاصمة صنعاء في 2014 والخروج على ولي الأمر. ولفت البيان إلى أن الشعب اليمني يخوض معركة دفاع استعادة لدولته وهويته ضد فئة باغية اجتهنت كليا للأجندة الخارجية من خلال تحويلها الأراضي اليمنية إلى منصات متقدمة لتصفية الحسابات الإيرانية في المنطقة، موضحا أن الميليشيات الحوثية أصبحت أداة متقدمة للمشروع الإيراني في المنطقة، وتهديدا صريحا للملاحة البحرية والدول المجاورة وتهديدا واضحا للحرمين الشريفين، فضلا عما ألحقته بملايين اليمنيين من أضرار بالغة. وفي السياق استنكر البيان تصريحات مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي التي تمنح غطاء معنويا لميليشيات باغية انقلبت بدعم وتمويل إيراني على الدولة على الدولة الشرعية وسحقت مقدرات البلاد وعرضت مصالحه للقصف والتدمير والخراب. وأكد البيان أن اليمنيون بكافة مكوناتهم الرسمية والشعبية يقفون مع الشعب الفلسطيني الشقيق ونضاله المشروع منذ عقود ولا يحتاج شهادة من أحد بذلك، مشيرا إلى أن إصباغ المفتي الخليلي صفات البطولة على جماعة إرهابية وتناسي جرائمها الجسيمة في حق شعبنا اليمني من تفجير دور القرآن والمساجد وتجريد الملايين والتسبب في مقتل وإصابة أكثر من 500,000 مواطن بين شهيد وجريح، فضلا عن نهب مقدرات البلاد وأحداث أكبر مجاعة ومأساة إنسانية يعد تضليلا للرأي العام وتجاوزا للحقائق المثبتة. وأشار إلى أن إطلاق المواقف الشرعية في دماء اليمنيين يتطلب التواصل مع علماء اليمن وهيئاته الشرعية المعتبرة للإحاطة بأبعاد القضية إذا لا يستقيم تصوير هذه الميليشيات كحامية للمقدسات في الوقت الذي لم تسلم منها بيوت الله ودور القرآن الكريم ولم تسلم منها مكة المكرمة. وضغط وزارة الأوقاف والإرشاد في ختام بيانها مفتي ليبيا ومفتي عمان ومن على شاكلتهما إلى مراجعة مواقفهم والتثبت من الحقيقة والتواصل من علماء اليمن، مؤكدة أن الواجب الشرعي يقتضي وقوف علماء الأمة إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة هذا المشروع الانقلابي المسلح الذي يستهدف أمن اليمن والمنطقة والعالم، واستنكار استهداف هذه الميليشيات لقبلة المسلمين وبيت الله الحرام. أدانت جمهورية المجر التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في اليمن والمملكة العربية السعودية. وعبرت وزارة الخارجية المجرية في بيان عن تضامنها مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الهجمات، مؤكدة رفضها للاعتداءات الحوثية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والأماكن المقدسة، فضلا عن التهديدات لحرية الملاحة والنقل، وتدعو إلى وضع حد للعنف. وأوضحت وزارة الخارجية المجرية أن هذا التصعيد يقوض فرص التوصل إلى حل سلمي ويعرض استقرار المنطقة وأمنها لمزيد من المخاطر. عقد بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم اجتماعا حول إدماج التغذية في خطط التعافي والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وبتمويل من بنك الأعمال الألمانية. وناقش الاجتماع بمشاركة ممثلين عن وزارة التربية والتعليم والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة
والزراعة والثروة السمكية والشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والتجارة والسكرتارية الفنية للأمن الغذائي ومدراء مكاتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي في المحافظات، عددا من المحاور المتعلقة بالتغذية وأبعادها الاقتصادية لسوء التغذية وبمقدمتها التقزم وسبل تعزيز حضورها ضمن خطط وبرامج التنمية لتعزيز رأس المال البشرية. وأشار وكيل وزارة المياه والبيئة المهندس نجيب الشعبي إلى أن التغذية تمثل جزءا أساسيا من جهود التعافي المبكر، مشددا على أهمية التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية وتطوير خطط وتدخلات متكاملة تستند إلى الأولويات والاحتياجات وفي مقدمتها قضايا التغذية للمساهمة في استدامة التدخلات وتحقيق نتائج ملموسة على المدى الطويل. من جهته أكد رئيس السكرتيرية التنسيقية لرفع مستوى التغذية في اليمن عبد الكريم ناصر على أهمية وضع التغذية ضمن أولويات خطط وبرامج التنمية والتعافي وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والجهات المانحة، بما يضمن توجيه التدخلات والموارد نحو الاحتياجات والأولويات الفعلية. من جانبه أوضح القائم بأعمال الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في اليمن أوبيا إشكينغ أهمية التكامل والتعاون بين مختلف القطاعات لمعالجة تحديات التغذية. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. هيئة التشاور ترحب من ميثاق القوى السياسية في تعز وتدعو إلى تعزيز التماسك في مواجهة التصعيد الحوثي. قواتنا المسلحة تحبط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب مأرب وتكبدها خسائر فادحة. وزارة الأوقاف تصريحات مفتي ليبيا وعمان بشأن الأزمة اليمنية تجافي الحقيقة وواقع مأساة الشعب اليمني. ختام نشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأغبس. دمتم ودامت مأرب واليمن بألف خير، في أمان الله.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
4: مأرب تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة، من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
5: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، كاك بنك فرع مأرب.
6: ماما، إيش هذه البطاقة؟
7: يا حبيبتي، هذه اسمها بطاقة صراف آلي.
6: إيش نعمل فيها؟
7: نشتري ونسحب فلوس وخدمات ثانية.
6: من وين نجيبها؟
7: من كاك بنك.
6: يعني سهلة؟
7: الآن أصبحت سهلة، بس في قصة طويلة لين ما أصبحت سهلة.
6: طيب ماما احكي لي.
7: منذ القدم وبلادنا رائدة في الكثير من العلوم، منذ بلقيس ونحن نؤمن بأن التفاصيل هي التي ستبقى، فعندما نؤسس فإننا نملك الريادة لصنع التميز. استمرت اليمن تنمو وتزدهر، وفي العام 1982 كانت البداية الحقيقية بالاتحاد. الكل يعلم معاناة استلام بطائق الصراف الآلي التي قد تستمر لأسابيع وقد تمتد لشهور، ولكن مع كاك بنك الكل يستطيع استلام بطاقته في خلال ساعات فقط من زيارته لأحد فروع كاك بنك الرئيسية. كاك بنك، شاركنا الريادة.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الوعي الاقتصادي. موضوع حلقتنا لهذا اليوم يلامس مستقبل الأعمال والتكنولوجيا، إنه الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. سنكتشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفتح أفاقا جديدة لرواد الأعمال، وما هي التحديات والفرص التي يواجهها رواد الأعمال في هذا المجال، مع الاستشاري في ريادة الأعمال الأستاذ عبد الجبار الطويل. مرحبا بكم أستاذ.
9: أهلا وسهلا،
8: حياكم الله.
9: الله يسلمك.
8: مستمعينا الكرام، نأخذ فاصلا قصيرا ومن ثم نعود. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. نكمل الحديث حول الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال مع ضيفي هنا الذي أجدد به الترحيب. مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ.
9: أهلا وسهلا.
8: حياكم الله. أستاذ الكريم في عالم التكنولوجيا وارتباطه في ريادة الأعمال، ولو أخذنا بالاعتبار الذكاء الاصطناعي، فكيف يمكن أن نوصل للجمهور ما هو الذكاء الاصطناعي وأهميته في العصر الحالي؟
9: طبعا الذكاء الاصطناعي وجد في الخمسينات من القرن الماضي، ولكن تطور في العام 2018، جيتا بي 1 وجيتا بي 2 في 2019 إلى 2022. الذكاء الاصطناعي مجموعة من الأدوات الاصطناعية تساعد سواء رواد الأعمال أو جميع المجالات.
8: إذا أتينا لتحدث عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره في عالم ريادة الأعمال وعالم المشاريع، فكيف يمكن أن نلخص هذه الأهمية؟
9: طبعا أصبح الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزأ من التكنولوجيا، والتكنولوجيا أصبحت عنصر أساسي في قيام المشاريع وريادة الأعمال، فلذلك جميع رواد الأعمال يحتاجون إلى الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.
8: ممتاز. إذا أتينا للتحدث على كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحسن من تجربة العملاء في مختلف أنواع المشاريع، سواء خدمية، تعليمية وغيرها.
9: طبعا في خدمة العملاء الذكاء الاصطناعي إيجابيات كثيرة، ومن أهمها التنبؤ باحتياجات العميل. فالمؤسسات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعرف أهمية ما يريده العملاء. أيضا الذكاء الاصطناعي يساعدنا على زيادة الكفاءة والإنتاجية وتحسين مستوى الدقة، بالإضافة إلى أن الذكاء الاصطناعي للعملاء يحتاجه أصحاب المنشآت إلى معرفة أن العميل لديه مقترحات، لديه أشياء للتحسين، أيضا لدراسة نفسية العميل. في الدول المتقدمة أصبح الذكاء الاصطناعي يصنع القرار للمؤسسات، حيث أن المتسوق على سبيل المثال في مجال التسويق، يخرج المتسوق ويوجد في المولات كاميرات مدعمة ببرامج الذكاء الاصطناعي، فيقومون بتمييز العميل، هل هذا العميل من الأثرياء وأصحاب الدخل، ذوي الدخل الكبير، فعندها يقومون بإحتوائه وتلبية خدماته، وهذا يعزز من رفع مستوى الدخل لدى المنشآت.
8: أستاذ الكريم، لو تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي وتجربة العملاء، كيف يمكن أن يستطيع صاحب المشروع أو رائد الأعمال أن يحسن تجربة العملاء من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي؟
9: طبعا الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة خدمة العملاء في الدول المتقدمة، في روبوتات أصبحت الآن تخدم العملاء في مسألة التوصيل، مسألة التواصل مع العميل، الرد على استفسارات العميل. يستطيع العميل في أي وقت من الأوقات الاتصال بالمنشأة ويتم الرد عليه خلال 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. أيضا يحلل سلوك العملاء بحيث يخصص لهم العروض والخدمات على حسب توجهاتهم وعلى حسب اختياراتهم. أيضا في مسألة أنظمة التوصيه الذكية مثل التجارة الإلكترونية، على سبيل المثال أحيانا نسأل عن سلعة من السلع، بعد 10 إلى 15 دقيقة نشوف أنه في إعلان ممول نزل حول المجال اللي بنسأل عليه، وهذا شيء يقوم به الذكاء الاصطناعي من خلال دراسة سلوك العملاء والمستخدمين.
8: ممتاز. إذا أتينا للتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرارات، إذا أتينا إلى هذه النقطة، كيف يساهم الذكاء الاصطناعي من خلال التطبيقات الموجودة حاليا في تحسين فكرة تحليل البيانات واتخاذ القرارات لصاحب المنشأة، سواء في إعداد الجدوى الاقتصادية، حساب الأرباح أو إلى غيرها من تلك الإجراءات في إدارة المشاريع؟
9: طبعا عمل الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في إدارة صناعة القرار بالنسبة للمؤسسات، حيث أن الذكاء الاصطناعي من خلاله نستطيع جمع المعلومات أو كم كبير من المعلومات وفرزها وتحليلها، وهذا يمكن صاحب المنشأة من اتخاذ القرار. فعلى سبيل المثال في مجال إدارة الموارد البشرية، يستطيع صاحب القرار اتخاذ القرار في إضافة عاملين، في استبعاد بعض العاملين وبشكل سريع، وهذا من ثمرات الذكاء الاصطناعي على صناعة القرار.
8: إذا أتينا للتحدث أستاذ الكريم عن الذكاء الاصطناعي والتسويق والمبيعات، كيف يستطيع صاحب المنشأة أو صاحب المشروع الحالي سواء محليا الاستفادة من موضوع التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الذكاء الصناعي المجانية أو المتاحة حاليا؟
9: بالنسبة للمبيعات والتسويق، التسويق يعتبر جوهر أي مؤسسة من المؤسسات، والمؤسسات التي لا تعمل بالتسويق قد تندثر. الذكاء الاصطناعي عامل بشكل كبير على تطوير جانب التسويق والمبيعات عبر التصميم والدعاية وكتابة الرسائل التسويقية ومراقبة ردود الفعل. فعلى سبيل المثال، من قبل كان الواحد إذا أراد إعلان يحتاج إلى مختص في مجال الإعلان لصياغة الإعلان. الآن مجرد دخول على برنامج GPT وكتابة إعلان المنتج كذا، بيقوم الذكاء الاصطناعي بتحويل الإعلان بشكل مرتب وجميل. أيضا في مجال التصميم يوجد برنامج ميدجيرني نستطيع الاستعانة به في تصميم الصور وتوليد الصور، وهذا ساعد كثير. أيضا مجال المبيعات الذكاء الاصطناعي سهل بشكل كبير مجال المبيعات. أيضا التسويق الإلكتروني، البيع عبر الإنترنت، كل هذا يخدم في المبيعات والتسويق.
8: إذا أتينا للانطلاق إلى الذكاء الصناعي ودوره في تطوير وتصميم المنتجات والخدمات، كيف يساهم الذكاء الصناعي عالميا وكيف يمكن إسقاط هذه التجربة محليا على تطوير المنتجات والخدمات في الشركات أو المؤسسات أو غيرها؟
9: بالنسبة لمجال المنتجات والقوالب أو مجال التغليف، مجال العلامة التجارية، الذكاء الاصطناعي يساهم بشكل كبير ويساهم. يستطيع رائد الأعمال أو صاحب المنشأة عمل بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي عمل تصاميم جديدة وحديثة ومبتكرة بحيث تساعده على تسويق المنتج. أيضا يقلل التكاليف، بحيث أنه لو أردنا مثلا عمل منتج وتجهيز المنتج وتغليف المنتج بالشكل البدائي بدون الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، بيكلفنا أموال طائلة، وفي الأخير يطلع المنتج غير لائق. لكن باستخدام الذكاء الاصطناعي يعمل لنا محاكاة، وبعد ذلك لك القرار في هل أنت مقتنع بهذا المنتج بهذا الشكل أم لا. إذا غير مقتنع ممكن يعمل لك أكثر من نموذج، وهذا من الأشياء الجميلة الذي وفرها الذكاء الاصطناعي في مجال المنتجات والابتكارات.
8: أستاذ الكريم، إذا أتينا للتحدث في مجال تخصصكم ريادة الأعمال، في بداية المشاريع أو في بداية أي مشروع، أنا كصاحب فكرة بدأت بالفكرة والمشروع، ما هي الخطوات التي أستطيع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي منذ بداية إنشاء هذه المشاريع؟ يعني مثلا اخترت الفكرة وبدأت في العمل، إذا أتينا لتلخيص هذه المراحل وكيف كل مرحلة، ما هي الوسيلة اللي ممكن أستخدم فيها الذكاء الاصطناعي؟
9: طبعا ريادة الأعمال، رائد الأعمال هو الشخص المبتكر الذي يحول المشكلة إلى فرصة ويوجد البدائل. وأعتقد أن الذكاء الاصطناعي هي فكرة رائدة من رواد الأعمال. الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في مجال ريادة الأعمال، نستطيع الاستعانة به أولا في الاسم التجاري للمنشأة، بحيث أقوم بسؤال برنامج الذكاء الاصطناعي عن الأسماء. إذا كان مثلا أنا معي اسم وأخاف أن يكون هذا الاسم قد تم استخدامه من قبل، وهذا بيسهل لنا الوقت والسرعة والدقة. أيضا ممكن أستعين بدراسة الجدوى لمشروع من المشاريع وأقوم بوضعها على الذكاء الاصطناعي، وهو يقوم بالتحليل بحيث أن البرنامج المشروع هذا ناجح أم لا.
8: إذا أتينا أيضا للتحدث، هل يمكن الاستغناء مثلا في هذه الخطوات إذا اعتمدت على ذكاء الصناعي، أستغني عن المستشارين الموجودين أو أعرض هذه النتائج على مستشارين؟
9: طبعا الذكاء الاصطناعي هناك تخوف كبير من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلغي العامل البشري، وهذا غير صحيح. إحنا نقول أن الذكاء الاصطناعي مساعد للإنسان، ويجب على الإنسان الاستعانة بالذكاء الاصطناعي. أما أنا كصاحب أو رائد أعمال، أكيد البشر لا يمكن الاستغناء عنهم، لكن بعد هو يوفر لي الجهد الكبير. أنا ممكن في نهاية دراسة الجدوى وتجهيز الخطط ممكن عرضها على مستشارين من باب التأكد من سلامة بعض الأخطاء، لأنه في بعض الأخطاء تحدث.
8: إذا أتينا للنظر للوضع الحالي لرواد الأعمال أو أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال الناشئين، ما هي أبرز التحديات والفرص في استخدام الذكاء الصناعي في ريادة الأعمال؟ كون ما هي العوامل التي تؤثر سواء سلبا أو إيجابا في استخدام هذه التقنية في ريادة الأعمال المحلية؟
9: طبعا الذكاء الاصطناعي له سلبيات وإيجابيات، وفي مجال ريادة الأعمال هنا خصوصا في المجال المحلي عندنا مشكلة توفر شبكة الإنترنت، أيضا الوعي المجتمعي في استخدام شبكات الإنترنت، وأيضا التعامل مع الذكاء الاصطناعي كون البرنامج يعتبر أو التقنية تعتبر حديثة يعني على المجتمع، فثقافة المجتمع هذا تعتبر تحدي، بالإضافة إلى عدم استخدام أغلب العملاء لتقنية الذكاء الاصطناعي، بينما في الدول العربية والدول المتقدمة أصبح الذكاء الاصطناعي مصاحب لرواد الأعمال في أعمالهم. في أيضا من الأشياء التي رواد الأعمال يجب عليهم أخذها بعين الاعتبار في الذكاء الاصطناعي الجانب الأمن السبراني، يعني قد ربما تتعرض معلوماتهم هذه إلى اختراق وشيء من هذا القبيل، بالإضافة إلى سرية المعلومات وخصوصية البيانات للعملاء. لو افترضنا أصحاب الصرافات والكذا، ممكن الذكاء الاصطناعي أنه في ضغطة زر يطلع حسابات العميل فلان كم لديه أموال وكيف تم، وهذا يعتبر في جانب الخصوصية شيء مقلق.
8: فيجب أخذ الحرص يعني استخدام التقنية في الأمور البسيطة،
9: في الأمور البسيطة، في مسألة التسويق، مسألة المبيعات، مسألة التخطيط، اتخاذ القرار، الفرز، الأشياء هذا فيها الذكاء الاصطناعي بيساعدنا بشكل كبير.
8: إذا أتينا للتحدث عن تأثير الذكاء الاصطناعي في الأدوات اللي موجودة ومتاحة حاليا على سوق العمل والوظائف المستقبلية محليا في المشاريع، في
9: طبعا في مؤشر خطير في الموارد البشرية، الذكاء الاصطناعي قد يحل بعض الوظائف ومنها الوظائف الروتينية كخدمة العملاء، المحاسبين، المحاسب البسيط، لكن المحاسب اللي هو قانوني ومرجعي أكيد لا غنى عنه. فالذكاء الاصطناعي بيسهل بشكل كبير، فلو افترضنا أن شركة من الشركات تحتاج إلى شخص في خدمة العملاء، الشخص هذا طاقته محدودة والرد على المكالمات والاستفسارات تحتاج منه جهد كبير، أو أحيانا بعض الشركات العملاقة تحتاج إلى 10 إلى 20 موظف في هذا المجال، بينما الذكاء الاصطناعي باستطاعته أن يقوم بنفس الدور وبكل احتراف، وهذا يسبب على هؤلاء العاملين وتسريحهم للأسف الشديد، لكن هو في المقابل يصنع فرص أخرى. الذكاء الاصطناعي يصنع فرص أخرى في مجال تحليل البيانات، إدخال البيانات، البرمجة، بس في مجال الذكاء الاصطناعي لأصحاب التخصص.
8: إذا تحدثنا عن أبرز التطبيقات أو أبرز الأشياء التي يمكن استخدامها في بداية المشروع، أنا صاحب مشروع مبتدئ، ما هي مثلا في مراحل البداية ما هي أبرز التطبيقات أو الوسائل اللي استخدمها في الذكاء الاصطناعي؟
9: أولا ماذا يحتاج رائد الأعمال قبل بدء المشروع؟ هو بحاجة إلى أولا الفكرة، ففي الفكرة ممكن الاستعانة بأداة من أدوات الذكاء الاصطناعي اللي هي GPT الدردشة، هذا ممكن يسهل كثير. أيضا في مجال التخطيط، أنا كرائد أعمال في البداية أحتاج إلى تخطيط للمنشأة، وأحتاج أيضا لدراسة جدوى، وفي أداة اللي هي لندر AI، وهذا يساعد كثير لأنه متخصص في هذا المجال. أيضا في مجال خدمة العملاء، في مجال خدمة العملاء اللي هو شات بوت، وهذا يساعد كثير في معرفة اتجاهات العميل وسلوك العميل
8: واحتياجات
9: العميل ودراسة السوق، فرائد الأعمال بيساعدهم بشكل كبير في هذا المجال.
8: أستاذ الكريم، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، كلمة أخيرة نوعي فيها المستمعين حول الذكاء الصناعي وعلاقته الوثيقة وأهميته في الذكاء الصناعي بغض النظر عن التحديات اللي موجودة في الوضع الحالي.
9: الذكاء الصناعي أصبح من التقنيات الموجودة، ونحن علينا التوجه في تعلم الأشياء التي تفيدنا على شبكة الإنترنت. باب مفتوح وأصبح العالم قرية واحدة. فلذلك أنا أنصح الشباب الخريجين بالتوجه إلى التعلم هذه التقنية حيث والمستقبل الآن يتجه نحوها. أيضا الكتاب وأصحاب صانعي المحتوى سيساعدهم كثير في هذا المجال. أيضا رواد الأعمال نحن ننصحهم التعامل بحذر مع هذه التقنية في مجال الخصوصية، خصوصية العملاء ومجال الأموال والائتمان.
8: في نهاية حلقتنا لهذا اليوم أشكرك أستاذ عبد الجبار الطويل، خبير واستشاري في ريادة الأعمال. أيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الإذاعي الوعي الاقتصادي. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة وموعد جديد، ونترككم لذلك الحين في أمان الله ورعايته.
5: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب.
4: كنتم مع برنامج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.

في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

0: إذاعة مأرب تقدم ببساطة.
1: السلام عليكم. عادة ما يتردد على الألسن مصطلح الرأسمالية، فماذا يقصد بالرأسمالية؟ ببساطة هي نظام اقتصادي ونمط إنتاج يقوم على مبادئ الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة الفردية والمنافسة الحرة وتقسيم العمل وتخصيص الموارد عبر آلية السوق دون الحاجة إلى تدخل مركزي من الدولة. يؤمن النظام الاقتصادي الرأسمالي بالربح المادي محفزا للأفراد على المبادرة والمخاطرة واستثمار رؤوس الأموال لكسب المزيد من الأرباح ومضاعفة الثروات. كما يعتقد أنصاره أن قوة تراكم رأس المال هي السبيل إلى النمو والتنمية الاقتصادية من خلال تمويل الاستثمارات الضخمة والمشاريع الكبرى. ويراد برأس المال كل الأموال التي يمكن استثمارها بقصد جني الأرباح، ولا يقتصر الأمر على النقود فقط، بل يتعداها إلى كل الأصول التي يمكن توظيفها في عملية الإنتاج من عقارات ومنقولات ومعدات وسلع ومواد أولية وأوراق مالية وحقوق ملكية فكرية، فضلا عن الأصول السائلة. النظام الاقتصادي الرأسمالي هو السائد في كل بلدان العالم منذ انهيار الاقتصادات الاشتراكية والمخططة مع نهاية القرن العشرين والتحاقها بركب الرأسمالية بإعاز من المؤسسات المالية الدولية، إلا أن هناك تفاوتا واضحا في دول العالم على مستوى تطبيق مبادئ النظام الرأسمالي، خصوصا فيما يتعلق بالدور الموكول إلى الدولة في الاقتصاد ودرجة تحرير الأسواق. مستمعينا، تطورت الرأسمالية عبر ثلاث مراحل كبرى، هي الرأسمالية التجارية والرأسمالية الصناعية والرأسمالية المالية. وقد ارتبط ظهور الرأسمالية بحركة الاكتشافات الجغرافية في القرن السادس عشر التي فتحت طرقا تجارية جديدة أمام التجار الأوروبيين وفرصا لتحقيق الأرباح من خلال استقدام السلع المتنوعة ومراكمة الثروات. كما أسهمت أفكار عصر الأنوار التي تمجد الثروة بدلا من إدانتها كما كان عليه الأمر في القرون الوسطى في تحفيز الناس على التجارة وجمع المال،

المحطة الثانية لتطور الرأسمالية هي ظهور الرأسمالية الصناعية في القرن الثامن عشر نتيجة للثورة الصناعية التي بدأت في إنجلترا، حيث اكتشفت تقنيات جديدة للإنتاج كالمحرك البخاري وآلة الغزل، وانتشرت هذه التقنيات في بقية أرجاء أوروبا. وأدى ظهور المصانع في أوروبا إلى بروز طبقة جديدة في المجتمع هي البرجوازية، وقد لعبت دورا هاما في تطوير الإنتاج الصناعي والترويج للأفكار الرأسمالية وإحداث قطيعة مع النظام الإقطاعي السائد من قبل. دخلت الرأسمالية مرحلتها الثالثة مع نهاية القرن التاسع عشر، وتوصف هذه المرحلة بأنها مرحلة الرأسمالية المالية. وقد عرفت هذه المرحلة ظهور المؤسسات المصرفية العالمية الكبرى والشركات القابضة، وانتعشت أسواق الأوراق المالية، ووقعت الشركات الصناعية تحت هيمنة القطاع المصرفي. لكن هذه المرحلة كانت أيضا مرادفا للأزمات المالية المتعاقبة نتيجة لتضخم نشاط المضاربات المالية والسياسة النقدية التوسعية. إحدى الخصائص الهامة التي تميز الرأسمالية هي قدرتها الفريدة على الصمود أمام الأزمات التي تعصف بها، وقابلية التكيف مع التحولات التي تحدث في المجتمع. وقد حالت هذه الميزة دون وقوع ما تنبأ به كارل ماركس من سقوط مدون للرأسمالية، حيث اعتبر انهيار النظام الرأسمالي وتحول البشرية إلى الاشتراكية حتمية تاريخية بسبب التناقضات التي تحملها الرأسمالية في أحشائها. ويرى بعض الاقتصاديين أن هناك عاملين اثنين يجعلان الرأسمالية قادرة على التكيف وعلى تجديد نفسها باستمرار، أولهما الابتكار والتطور التكنولوجي. وقد أوضح الاقتصادي النمساوي جوزيف شومبيتر أهمية هذا العامل في كتابه الموسوم الرأسمالية الاشتراكية والديمقراطية. وتتمثل أهمية الابتكارات والتطور التكنولوجي الإنترنت نموذجا في خلق فرص جديدة للنمو وتحفيز الاقتصاد. أما العامل الثاني فيتعلق بقدرة الدول على التدخل في الاقتصاد عبر وضع وتنفيذ سياسات تصحيحية، كما وقع بعد أزمة 1929، وكما وقع بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تبنت الدول سياسات اقتصادية معينة ساهمت في النمو الكبير الذي عرفه الاقتصاد الغربي خلال ما عرف بالثلاثين سنة المجيدة.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع التحيات، المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
5: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: قوات الحملة الأمنية جاهزة لتنفيذ المهام. نستأذن لتنفيذ المهام. أخي
3: استمر يا وحش.

تعبر بتقديرنا وشكرنا للقوات المسلحة ولكافة التشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية في كل المواقع وفي كل الأماكن على الجهود التي يبذلونها، لأنها هي حجر الزاوية العملية.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. الجيش جرح

0: ومأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
2: ونصر الأقبس.
4: السلام عليكم. لليمني في سبتمبر حكاية مختلفة، وللصباح اليمني حكاية أخرى لا تشبهها حكاية. فمع أول خيوط الضوء تبدأ الشوارع في استعادة أصواتها، صوت البواتي وهي تتحرك في الطرقات، وأصوات أصحاب المحلات وهم يفتحون أبواب رزقهم، وخطوات العمال وهم يتجهون إلى أعمالهم، وطلاب المدارس يحملون حقائبهم ويمضون أو يمضون نحو فصولهم، وكل واحد منهم يحمل في قلبه حكاية وفي عينيه أمنية وفي يومه مهمة ينتظر أن يؤديها. ذلك الصباح البسيط الذي قد نمر به كل يوم دون أن ننتبه إلى جماله هو في الحقيقة صورة من صور الحياة. صوت المدينة وهي تستيقظ، وصوت المدرسة وهي تستقبل طلابها، صوت العامل وهو يبدأ يومه، وصوت البائع في السوق، والسائق في الطريق، والأب الذي يخرج مبكرا ليبحث عن رزقه، الأم التي تجهز أبنائها ليذهبوا إلى مدارسهم. وفي مكان ما قد تتردد أغنية من أغاني الفنان الكبير أيوب طارش عبسي، مثل قسما لن ينال منك دخيلة، وأشرقي تحت سمائي يا سيوفي، وأمل عرفه، وأغنية صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى، ونشيد دمت للتاريخ مهم الذي لا تمحى. فتمتزج الأصوات مع حركة الشوارع، فنشعر أن هناك شيئا ما في هذا الوطن ما زال يعيش معنا. إنه سبتمبر.
5: بالطبع رحمة أيوب طارش ليس مجرد صوت مر على أجيال اليمن، إنما ارتبط صوته بثورة اليمن وبذاكرة الناس بالمدرسة والطريق والمناسبات وبالأرض التي نحبها. وحين يأتي سبتمبر تتغير التفاصيل، تزداد وتتجدد الأعلام، وتعود الأغاني الوطنية، وتستعاد الحكايات، ويعود 26 سبتمبر إلى الواجهة بوصفه ذكرى وطنية راسخة في وجدان اليمن.

0: اليمنيين. سبتمبر بالنسبة لكثير من اليمنيين ليس مجرد يوم في التقويم، بل ذكرى مرحلة صنعت تحولا في تاريخ البلاد، وذكرى رجالا حملوا مسؤولية التغيير ودفعوا ثمنا كبيرا من أجل ما آمنوا به. وفي كل ذكرى نتذكر الرجال الذين وقفوا في مواقع والواجبهم، وكل من اختار أن يحمي أرضه ويؤدي مسؤوليته في كل الأوقات الصعبة. قد لا نعرف أسماء الجميع وقد لا نصل إلى قصص كل بيت، لكن خلف كل يوم هادئ رجال يؤدوا واجبهم بكل عزيمة وإخلاص، دفاعا عن مدينة احتضنت آلاف اليمنيين في وقت كانت كل الطرق أمامهم مغلقة، وخلف كل طريق مفتوح أناس يعملون، وخلف كل مدرسة تستقبل طلابها آباء وأمهات يحلمون بمستقبل أفضل لأبنائهم.
1: إذن ربما أجمل ما في هذا الصباح سبتمبر أن ترى الحياة مستمرة، طالب يذهب إلى مدرسته وعامل يذهب إلى عمله، أب يفتح المتجر وأم تودع أبنائها عند باب المنزل، شاب يحمل حلمه ويمضي، كل هؤلاء بطريقة أو بأخرى يكتبون فصلا جديدا من حكاية هذا الوطن. نعم، مرت على اليمن أيام صعبة، ما زالت هناك تحديات كثيرة، لكن الإنسان لا يستطيع أن يعيش طوال عمره في الخوف. نحتاج إلى أن نتذكر أن الحياة أكبر من الأخبار التي تقلقنا وأوسع من اللحظة التي نعيشها، وأن الأيام مهما اشتدت لا تبقى على حال واحد. فكم من ليلة ظن الناس أنها لن تنتهي ثم جاء الصباح، وكم من ضيق ظن أنه سيطول ثم فتح الله بعده بابا من الفرج، وكم بداية أو كم من بداية بدت صغيرة ثم أصبحت شيئا كبيرا. لهذا لا تجعل صعوبة اليوم تمنعك من الحلم بالغد.
0: نعم مستمعينا الكرام، وفي سبتمبر ونحن نستعيد ذاكرة الوطن لنتذكر أن الأوطان لا تعيش بالذكريات وحدها، وإنما تحتاج إلى جيل أو إلى أجيال تحمل الذكرى وتبني المستقبل. نحتاج إلى طالب يتعلم، وشاب يطور نفسه، وعامل يتقن عمله، وإعلامي يقول الحقيقة بمسؤولية، ومعلم يزرع المعرفة، وطبيب يحفظ حياة الناس، وكل إنسان يعرف أن له دورا مهما بدا بسيطا. فربما تكون أعظم خدمة تقدمها لوطنك اليوم هي أن تكون إنسانا نافعا، أن تتعلم بدل أن تستسلم، وأن تعمل بدل أن تنتظر، وأن تبني بدل أن تهدم، وأن تحافظ على الأمل حين يكثر من حولك الحديث عن اليأس.
1: إذن أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل خير، سنصحبكم اليوم في هذه الحلقة من الإعداد محمد فرج. نذهب إلى فاصل فني قصد إليكم الجديد.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي الإعلام الجديد، وصولا إلى فقرتنا الصحية. وحديثنا اليوم عن النوم المتقطع عندما لا تكون ساعات النوم كافية لراحة جسمك.
1: إذن هل تستيقظ عزيزي المستمع أثناء الليل أكثر من مرة؟ وهل تجد صعوبة في العودة إلى النوم؟ وهل تصل إلى الصباح بعد ساعات طويلة في السرير لكنك تشعر بأنك لم تحصل على الراحة الكافية؟ النوم المتقطع من المشكلات التي قد يمر بها كثير من الناس. الاستيقاظ أثناء الليل لا يعني بالضرورة وجود مشكلة صحية، لكن عندما يتكرر الأمر بصورة مستمرة ويصبح النوم غير مريح يؤثر في نشاط الإنسان خلال النهار، فهنا يستحق الأمر الانتباه والبحث عن السبب.
0: بالطبع مستمعنا الكرام، فالنوم الصحي لا يعتمد فقط على عدد الساعات، وإنما أيضا على جودته واستمراره. ومعظم البالغين يحتاجون إلى 7 ساعات وأكثر من النوم يوميا، لكن الاحتياج يختلف من شخص إلى آخر. فخلال النوم يمر الجسم والدماغ بمراحل متعددة، ولذلك فإن تكرار الاستيقاظ قد يؤثر في الشعور بالراحة عند الاستيقاظ، وقد ينعكس خلال النهار مع التركيز على الذاكرة والمزاج والقدرة على أداء المهام اليومية. لكن ما الذي يمكن أن يجعل نومنا متقطعا؟
1: إذن الأسباب كثيرة، بعضها يرتبط بعادات بسيطة في حياتنا اليومية مثل تغيير مواعيد النوم باستمرار أو استخدام الهاتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم، أو تناول الكافيين في فترة متأخرة من اليوم، أو وجود ضوضاء أو إضاءة في غرفة النوم، إضافة إلى التوترات والقلق وبعض الظروف الصحية. لهذا إذا أردنا تحسين نومنا يمكن أن نبدأ بخطوات بسيطة، أولها الانتظام في مواعيد النوم والاستيقاظ. حاول قدر الإمكان أن تذهب إلى النوم وتستيقظ في أوقات متقاربة كل يوم، لأن انتظام المواعيد يساعد الجسم على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.
0: فطبعا رحمة كذلك الانتباه إلى الكافيين، فالقهوة والشاي والمشروبات التي تحتوي على الكافيين قد تؤثر في النوم، خصوصا عند تناولها في فترة بعد الظهر أو المساء. فإذا كنت تعاني من الاستيقاظ المتكرر، جرب تقليل الكافيين في وقت متأخر من اليوم ولاحظ الفرق.
1: كذلك اجعل الفترة التي تسبق النوم أكثر هدوءا، تجنب استخدام الهاتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم، وابتعد قدر الإمكان عن الأخبار أو النقاشات أو الأعمال التي تزيد من التوتر في وقت الاستعداد للنوم. وتوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بإيقاف الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بنحو 30 دقيقة على الأقل.
0: رابعا عزيزي المستمع، اهتم ببيئة النوم، فغرفة هادئة ومريحة ومظلمة نسبيا ودرجة حرارة مناسبة، كلها عوامل تساعد على النوم بصورة أفضل. ومن المهم أيضا الانتباه إلى القيلولة، فإذا كانت طويلة أو متأخرة خلال النهار فقد تزيد صعوبة النوم ليلا لدى بعض الأشخاص. لكن هناك جانب طبي مهم لا ينبغي تجاهله، فإذا كان النوم المتقطع يحدث بصورة مستمرة فلا نفترض دائما أن السبب هو السهر والهاتف، فأحيانا يكون الاستيقاظ المتكرر مرتبطا باضطراب في النوم أو بحالة صحية أخرى.
1: نعم، ومن العلامات التي تستحق الانتباه الشخير بصوت مرتفع ومتكرر أو ملاحظة توقف التنفس أثناء النوم أو الاستيقاظ مع الشعور بالاختناق أو النعاس والتعب الشديد خلال النهار. هذه الأعراض مستمعين قد تكون مرتبطة بانقطاع النفس أثناء النوم، وهي حالة يتوقف فيها التنفس ويعود بشكل متكرر أثناء النوم. يمكن أن تؤثر في جودة النوم وصحة الإنسان إذا لم تشخص وتعالج.
0: كذلك إذا كان الشخص يجد صعوبة في النوم أو يستيقظ مرات كثيرة خلال الليل واستمر ذلك بصورة متكررة وأصبح يؤثر في حياته اليومية، فقد يكون الأمر مرتبطا بالعرق أو باضطراب آخر في النوم. وفي هذه الحالة يستطيع الطبيب تقييم نمط النوم والأعراض والأسباب المحتملة، وقد يطلب تسجيل مواعيد النوم والاستيقاظ أو إجراء فحوصات مناسبة عند الحاجة. وهنا نقطة مهمة، لا ينبغي أن نلجأ إلى المنومات أو أدوية النوم من تلقاء أنفسنا لمجرد أن النوم أصبح متقطعا، لأن علاج اضطرابات النوم يعتمد على معرفة السبب أولا.
1: إذن لذلك قبل أن نقول أنه أنت عزيزي المستمع ما أنام بشكل كافي، حاول أن تراقب نومك لعدة أيام، متى تنام وكم مرة تستيقظ، وهل تستطيع العودة للنوم بسهولة، ومتى تستيقظ نهائيا، وهل تشعر بالنشاط في الصباح أم بالتعب والنعاس. هذه تفاصيل قد

0: بسيطة لكنها تساعد على معرفة نمط المشكلة وتكون مفيدة أيضا إذا احتجت إلى استشارة الطبيب. في المقابل لا داعي للقلق من استيقاظ عابر يحدث من وقت إلى آخر، فليست كل ليلة سيئة دليل على وجود اضطراب في النوم. المهم هو التكرار والاستمرار وتأثير الأمر في حياتنا اليومية.
1: إذن عزيزي المستمع، نتمنى لك يوما مليئا بالصحة والعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

0: مجددا مستمعين الأعزاء إلى فقرتنا للتنمية الذاتية، وفي الحديث في هذه الفقرة لا تنتظر أن تصبح مستعدا. أحيانا نؤجل أشياء كثيرة في حياتنا ليس لأننا لا نريدها، لكن لأننا ننتظر الوقت المناسب أو الظروف المناسبة أو حتى الشعور بأننا أصبحنا مستعدين. نؤجل خطوة ثم أخرى ونقنع أنفسنا بأن البداية ستكون عندما نشعر بثقة أكبر أو عندما تتغير بعض الظروف من حولنا، لكن الحقيقة أن الشعور بالاستعداد الكامل قد لا يأتي أبدا.
1: صحيح رحمة، كثير من الأشياء التي ننجح فيها اليوم كنا في بداية أن أشعر تجاهلها أو تجاهها بالخوف وتردد. لم نكن نعرف كل التفاصيل ولم تكن لدينا كل الإجابات، لكننا بدأنا، ومع كل خطوة تعلمنا شيئا جديدا. لذلك أحيانا لا تحتاج إلى أن تكون مستعدا بشكل

0: كامل بقدر ما تحتاج إلى أن تبدأ بما تستطيع. فالمشكلة أن الإنسان عندما يقارن نفسه بالآخرين يرى النتيجة ولا يرى الطريق، يرى شخصا وصل إلى مكان جيد فيقول لماذا أنا ما زلت في البداية، ويرى شخصا يتحدث بثقة فينسى أنه ربما مر بسنوات من التجربة قبل أن يصل إلى هذه الثقة. فالمقارنة مستمعينا الكرام بهذه الطريقة تجعلنا نشعر بأننا متأخرون، بينما لكل شخص ظروفه ووقته وطريقه الخاص.
1: إذن من أهم الأمور في التنمية الذاتية أن تتوقف عن انتظار اللحظة المثالية. إذا كان لديك هدف تريد الوصول إليه فلا يشترط أن تبدأ بخطوة كبيرة، ابدأ بخطوة بسيطة تستطيع الاستمرار عليها. إذا كنت تريد تطوير مهارة خصص لها وقت قليل كل يوم. إذا كنت تريد القراءة ابدأ بعدد بسيط من الصفحات، وإذا كان لديك مشروع أو فكرة اكتب أول خطوة تحتاجها بدلا من التفكير طوال الوقت في كل الخطوات التي لم تبدأ بها بعد. فالاستمرار أعزائي المستمعين في الخطوات الصغيرة قد يبدو شيئا بسيط، لكنه من الوقت يصنع فرق كبير. الإنسان لا يتغير في يوم واحد ولا يبني عاداته وحياته الجديدة بقرار واحد. التغيير الحقيقي غالبا يأتي من أشياء صغيرة تتكرر ومن محاولات قد لا يلاحظها أحد في البداية، لكنها تتراكم حتى تصبح جزء من حياتنا.
0: بالطبع عزيزي المستمع، وهنا نصل إلى نقطة مهمة، وهي ألا تجعل خوفك من الخطأ يمنعك من المحاولة. فالخطأ ليس دليلا على أنك فشلت، بل قد يكون جزءا طبيعيا من التعلم. فالشخص الذي لا يحاول خوفا من الخطأ قد يحمي نفسه من موقف محرج، لكنه في المقابل قد يفوت على نفسه فرص كبيرة للتطور. وفي أحيان كثيرة نحن لا نحتاج إلى شخص يقول لنا إننا قادرون، بقدر ما نحتاج إلى أن نعطي أنفسنا فرصة لنكتشف ذلك بأنفسنا. أي لا ننتظر دائما أن يتجه من الخارج. شجع نفسك على المحاولة واسمح لنفسك أن تتعلم وأن تبدأ من الصفر وأن تغير رأيك إذا اكتشفت أن الطريق الذي اخترته ليس مناسبا لك.
1: بالفعل محمد، ومن الأشياء التي تساعد الإنسان مستمعين على الاستمرار أن يركز على التقدم وليس على السرعة. ربما لا تكون قد وصلت إلى المكان الذي تريده، لكن هل أنت اليوم أفضل من قبل؟ وهل تعلمت شيئا جديد؟ هل أصبحت أكثر قدرة على التعامل مع بعض المواقف؟ وهل تجاوزت شيئا كان يخيفك؟ هذه الأسئلة أهم من سؤال لماذا لم أصل بعد. أحيانا نكون مشغولين جدا بالوصول لدرجة أننا لا نلاحظ المسافة التي قطعناها بالفعل. نتذكر ما ينقصنا وننسى ما أنجزناه، نركز على الأخطاء وننسى المحاولات التي نجحنا فيها. ولهذا من المفيد بين فترة وأخرى أن تتوقف وتنظر إلى نفسك، لا تلومها على ما لم يتحقق، وإنما لتقدر ما استطعت تجاوزه والوصول إليه.
0: في النهاية مستمعنا الكرام، ربما لا تحتاج حياتك إلى تغيير كامل أو حياتكم إلى تغيير كامل كما تخيلون. ربما تحتاج فقط إلى قرار صغير نؤجله منذ فترة، مكالمة، فكرة، تعلم مهارة، ترتيب وقتك، ترك عادة لا تفيدك، أو حتى تمنح نفسك فرصة جديدة بعد تجربة لم تنجح. لا تنتظر أن تخفي كل مخاوفك حتى تبدأ، ولا تنتظر أن تصبح الظروف مثالية. ابدأ بما لديك ومن المكان الذي أنت فيه وبالإمكانات المتوفرة أمامك الآن، ومع الوقت ستكتشف أن الثقة لا تأتي دائما قبل البداية، بل كثيرا ما تأتي بسببها. لذلك إذا كان هناك شيء مهم بالنسبة لك فلا تسأل نفسك فقط هل أنا مستعد، اسأل أيضا ما الخطوة الصغيرة التي أستطيع أن أبدأ بها اليوم. فقد تكون هذه الخطوة البسيطة هي بداية تغير كنت تنتظره منذ وقت طويل. إذا مستمعينا الكرام، نتمنى لكم التوفيق والنجاح في جميع بداياتكم. هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع

0: ومقرب.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
2: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: جديد إلى فقرتنا الإجتماعية، وسنتحدث حين يكون الضرب هو الحل، ماذا يتعلم الطفل؟
1: بالطبع المدرسة بالنسبة للطفل ليست مكانا للدرس والواجب والاختبار فقط، هي المكان الذي يقضي فيه جزءا كبيرا من يومه ويتعلم فيه كيف يتعامل مع الآخرين وكيف يعبر عن نفسه وكيف يخطئ ويتعلم من خطأه. لكن ماذا يحدث عندما يكون الضرب هو إحدى وسائل التعامل مع أخطاء الطلاب؟
0: أحيانا نسمع من يقول الضرب كان موجود من زمان ونحن تربينا عليه، أو الطالب إذا ما خاف من المعلم ما بيحترمه. هذه أفكار موجودة في مجتمعنا وفي مجتمعات كثيرة، لأن بعض الناس تربوا على أن العقاب الجسدي جزء طبيعي من التربية. لكن المشكلة مجتمعنا أن الطفل قد يتعلم شيئا مختلفا تماما عما نريد منه، قد يتوقف عن الكلام لأنه خائف وليس لأنه فهم خطأه، وقد يلتزم داخل الفصل لأنه يخشى العقوبة وليس لأنه اقتنع بالنظام. قد يبدأ في إخفاء أخطائه بدل أن يعترف بها، أو يخاف من السؤال حتى لا يتعرض للسخرية أو العقاب.
1: بالطبع رحمة، وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الأدلة العالمية تربط العقاب البدني بمشكلات في الصحة النفسية والسلوك وبصعوبات في النمو الاجتماعي والعاطفي وبنتائج تعليمية أسوأ، كما تشير إلى أنه لا يحقق فوائد إيجابية للطفل. وهنا لا نتحدث فقط عن الضرب الشديد، حتى العقاب الذي يراه البعض بسيطا مثل الصفع أو ضرب اليد أو شد الأذن أو استخدام العصا يدخل ضمن العقاب البدني، وقد يصاحبه أحيانا نوع آخر من الأذى مثل الإهانة أو السخرية أو تخويف الطفل أمام زملائه. والطفل في هذه المرحلة قد لا يعرف كيف يعبر عما يشعر به، قد يعود إلى البيت ساكتا، وقد يبدأ في اختلاق الأعذار حتى لا يذهب إلى المدرسة، وقد تتغير طريقته في التعامل مع زملائه، وأحيانا لا تظهر المشكلة مباشرة لكن يبقى الخوف مرتبطا في ذهنه بالمدرسة أو بالمعلم أو حتى بالخطأ نفسه. وهنا نصل إلى دور المعلم، فالمعلم أمامه مهمة صعبة فعلا، فهو يتعامل مع عدد من الطلاب وكل طالب له شخصيته وظروفه وطريقته في الفهم، وقد يواجه طالبا كثير الحركة أو آخر لا يلتزم بالتعليمات أو طالبا يكرر الخطأ رغم التنبيه. لكن دور المعلم لا يعني أن يتجاهل الخطأ، وفي الوقت نفسه لا يعني أن يكون الضرب هو الحل.
0: إذن المعلم يستطيع أن يضع قواعد واضحة من البداية، يشرح للطلاب لماذا هذه القواعد موجودة، وأن يفرق بين الطفل وسلوك الطفل، فيقول للطفل إن هذا التصرف خطأ بدل أن يشعره بأنه هو نفسه طفل سيء. ويمكن أن تكون هناك عواقب تربوية واضحة للخطأ مثل التنبيه أو الحوار مع الطالب أو التواصل مع الأسرة أو منح فرصة لإصلاح ما أخطأ فيه بحسب طبيعة الموقف ونظام المدرسة. الأهم من ذلك مستمعينا أن يعرف المعلم سبب السلوك قبل أن يحكم عليه، فقد يكون الطالب مشاغبا لأنه يريد لفت الانتباه، وقد يكون متأخرا في دراسته لأنه لم يفهم الدرس، وقد يكون صمته أو عدوانيته نتيجة مشكلة يعيشها خارج المدرسة. هذا لا يعني تبرير الخطأ، وإنما يعني فهمه حتى نستطيع التعامل معه بطريقة صحيحة. إذن في المقابل الأسرة لها دور أساسي أيضا. أحيانا يذهب ولي أمر إلى المدرسة ويقول للمعلم اضرب هذا الطفل إذا ما سمع الكلام، وقد تبدو هذه الجملة بالنسبة للبعض طريقة لتأكيد احترام المعلم، لكنها في الحقيقة قد تجعل الطفل يفهم أن العنف وسيلة مقبولة لحل المشكلات.
1: بالطبع الطفل يحتاج إلى حدود ويحتاج إلى توجيه ويحتاج إلى أن يعرف أن لكل تصرف نتيجة، ولكن هذا كله يمكن أن يحدث دون أن نؤذيه أو نهينه والأسرة عندما تسمع أن طفلها أخطأ في المدرسة من المهم ألا تبدأ مباشرة بالدفاع عنها ومهاجمة المعلم. وفي المقابل لا ينبغي أن تعتبر الضرب حلا طبيعيا، فالأفضل أن تسأل ماذا حدث، لماذا حدث، وكيف نستطيع مع المدرسة أن نساعد الطفل حتى لا يتكرر الأمر. وهنا تظهر أهمية العلاقة بين البيت والمدرسة، فالمعلم والأسرة ليس طرفين متقابلين، وإنما يفترض أن يكون شريكين في تربية الطفل. وإذا أخطأ الطالب فالمطلوب ليس أن نبحث عن شخص نعاقبه، بل أن نبحث عن طريقة تساعد الطفل على فهم خطأه وتصحيحه، لأن الهدف الحقيقي من التربية ليس أن نجعل الطفل يخاف منا، بل الهدف أن نساعده على أن يعرف الصواب من الخطأ وأن يتحمل مسؤولية تصرفاته وأن يتعلم كيف يحل مشكلته دون عنف. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن الوقاية من العقاب المدني لا تعتمد فقط على القوانين، وإنما تحتاج أيضا إلى دعم المعلمين والأسر وتعزيز أساليب التربية والانضباط غير العنيفة وتهيئة بيئة مدرسية أكثر أمانا.
0: إذن المعلم قدوة قبل علمه ويصحح ويضع له حدود، لكن قبل كل ذلك يحتاج أن يشعر أنه في مكان آمن وأن الخطأ الذي يرتكبه اليوم لا يعني أن مستقبله انتهى، لأن المدرسة التي يتعلم فيها الطفل دون خوف هي المدرسة التي تمنحه فرصة حقيقية لأن يتعلم وينمو ويثق بنفسه.
1: إذن مستمعينا، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: هنعود لكم مستمعينا الأعزاء إلى فقرة المنوعات، وسنتحدث فيها عن بصيرة تتجاوز البصر. مستمعين، أحيانا لا يحتاج الإنسان إلى أن يرى الطريق بعينه حتى يعرف إلى أين يمضي، فهناك من يصنع طريقه بالإرادة ويضيء خطواته بالعلم ويثبت أن بعض الأحلام لا تتوقف عند حدود الظروف. من محافظة مأرب تبدأ حكاية محمد السمري، الشاب الذي ولد فاقدا للبصر، لكنه لم يسمح لهذا التحدي أن يحدد شكل حياته أو يرسم له سقفا لطموحه. محمد اليوم في 27 من عمره، متزوج وأب لطفلة، حاصل على درجة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية ويواصل دراسته في مرحلة الماجستير إلى جانب عمله في إدارة مدرسة للمكفوفين.
1: بالطبع رحمة، لكن الوصول إلى هذه المرحلة لم يكن طريقا مفروشا بالورود. ولد محمد في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء، ونشأ في بيئة كانت تعاني ضعف الوعي وقلة فرص التعليم، وكان بإمكان هذه الظروف أن تجعل مستقبله أكثر صعوبة لولا قرار اتخذه والده وجده حين نقلوا إلى العاصمة صنعاء ليلتحق بمركز متخصص في تعليم المكفوفين. هنا بدأت مرحلة جديدة في حياته، تعلم طريقة برايل في سن مبكرة، وأصبحت هذه الطريقة نافذته أو الأولى إلى القراءة والعلم. ومنها بدأ يكتشف أن فقدان البصر لا يعني فقدان القدرة على التعلم، لكن التعليم لم يكن سهلا دائما، فالكثير من الكتب والمراجع لم تكن متوفرة بطريقة برايل، كما لم تكن المواد الصوتية متاحة بالشكل الكافي، ولذلك كان محمد يعتمد أحيانا على زملائه في قراءة الكتب والملازم الدراسية. كان يبحث عمن يجلس إلى جواره ليقرأ له صفحة بعد أخرى وكتابا بعد آخر. قد يبدو الأمر بسيطا لمن يسمعه، لكنه بالنسبة لطالب يريد أن يتعلم ويواصل طريقه الأكاديمي كان تحديا حقيقيا، ومع ذلك لم يتوقف.
0: إذن إضافة إلى ما ذكرت محمد، واصل دراسته وانتقل لاحقا إلى مدينة المكلا لاستكمال تعليمه الجامعي، ثم عاد إلى مأرب حاملا معه تجربة شخصية جعلته أكثر ارتباطا بقضية المكفوفين واحتياجاتهم. هنا بدأت الحكاية تأخذ منحنى آخر، فمحمد لم يعد يريد أن يكون مجرد شخص تجاوز ظروفه الخاصة، بل أراد أن يساعد آخرين على تجاوز ظروف مشابهة، فشارك في تأسيس وإدارة مدرسة مشاعل النور للمكفوفين في مأرب في وقت كانت فيه الإمكانيات محدودة للغاية، بل إن بعض الاحتياجات الأساسية كانت غائبة تماما، ومع ذلك بدأ العمل من المتاح. وبجانب ذلك شارك مع فريق في تأسيس مؤسسة عين سبأ للمكفوفين بهدف رعاية وتأهيل المكفوفين في المحافظة. هنا ربما تكمن واحدة من أهم الرسائل في هذه القصة، أن النجاح لا يعني أن تختفي الصعوبات، بل أن تتعلم كيف تتحرك رغم وجودها. محمد لا يتحدث عن نفسه باعتباره حالة استثنائية، بل يرى أن الكفيف إنسان لديه قدرات وإمكانيات قد تختلف من شخص إلى آخر تماما، كما تختلف قدرات الناس جميعا.
1: بالطبع رحمة، ولهذا فهو ينتقد نظريتين شائعتين في التعامل مع المكفوفين، نظرة تراهم عاجزين يحتاجون دائما إلى الشفقة، ونظرة أخرى تبالغ في الاحتفاء بهم لمجرد قيامهم بأعمال طبيعية. أما النظرة الأكثر إنصافا فهي أن نتعامل مع الكفيف باعتباره إنسانا قادرا على التعلم والعمل والإنتاج والمشاركة في المجتمع متى توفرت له البيئة والفرص المناسبة. ومن هنا يأتي حلم محمد الأكبر، أنشأ مجمع تعليمي وتأهيلي متكامل للمكفوفين في محافظة مأرب، يضم التعليم والسكن والتأهيل المهني والتقني إلى جانب الأنشطة الرياضية، ليجد الكفيف بيئة تساعده على التعلم وبناء مستقبله بكرامة واستقلالية. وفي الوقت نفسه يواصل محمد طريقه الأكاديمي، واضعا أمامه هدفا آخر، الوصول إلى درجة الدكتوراه. مستمعين الكرام، ربما أكثر ما يلفت في هذه الحكاية أن محمد لم يجعل من فقدان البصر نهاية للقصة، بل جعله بداية لطريق مختلف. تعلم ودرس وتزوج وأصبح أبا، وعمل في مجال التعليم وشارك في خدمة للمكفوفين، وما زال لديه الكثير من الأحلام التي يريد تحقيقها. وهذا يضع أمامنا سؤالا بسيطا، كم من شخص يمتلك القدرة لكنه فقط يحتاج إلى فرصة؟
0: نعم، كم من حلم يتأخر ليس لأنه مستحيل، وإنما لأن صاحبه لم يجد البيئة التي تساعده على الوصول إليه. قصة محمد السمري لا تتحدث عن البصر وحده، بل عن الإرادة وعن التعليم وعن الفرص وعن المجتمع الذي لا يستطيع أن يكون عائقا حين يغيب الوعي، وأن يكون جسرا حين يوفر الدعم والمساحة المناسبة. فليس المهم دائما أن تكون الطريق سهلة، المهم أن تجد ما يدفعك إلى الاستمرار. ولعل أجمل ما يمكن أن نختم به هذه الحكاية هو أن الإنسان قد يفقد وسيلة من وسائل الوصول، لكنه يستطيع أن يبحث عن وسيلة أخرى ما دام الحلم حاضرا والإرادة مستمرة.
1: في الأخير مستمعنا الكرام، قد لا يرى محمد السمري الأشياء كما نراها نحن، لكنه اختار أن يرى مستقبله بطريقة أخرى، بعلمه وطموحه وإصراره وإيمانه بأن الطريق مهما طال يمكن أن يبدأ بخطوة. فحين تتجاوز البصيرة حدود البصر يصبح المستحيل مجرد طريق لم نكتشفه بعد. إذن هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

مستمعينا، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم التي رافقناكم فيها بين عدد من الموضوعات والحكايات والأفكار، على أمل أن تكون قد أضافت إلى وقتكم شيئا من الفائدة وفتحت أمامكم مساحة للتأمل والمعرفة. رافقناكم فيها من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الأستاذ محمد فرج. شكرا لكم على حضوركم الدائم وعلى حسن استماعكم وثقتكم بنا، فوجودكم هو ما يمنح هذه المساحة معناها. نترككم الآن على أمل لقاء جديد نحمل فيها إليكم موضوعات أخرى وحكايات جديدة، ودائما ما يستحق أن يقال ويسمع. كونوا بخير أينما كنتم، وابقوا قريبين من إذاعتكم، وإلى لقاء يتجدد معكم. دمتم بخير وسلام.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة ويعتبرها تسوف في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
2: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو

0: الجدران أو غيرهما. لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤسائي الحق في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

مستمعينا الأعزاء، أبطالنا الميامين، عيون الوطن الساهرة، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

تحية العز لكم أيها الأبطال، يا نسور الشرعية ويا حراس القضية ويا صناع النصر الآتي. أيها الأبطال، بسواعدكم نبني من المجد صرحا، وبدمائكم نعيد الحق حقا. تحية لكم، تحية إلى الجباه السمر المجبولة بنكهة العز وطعم الكرامة. تحية إليكم نسرا نسرا ومنارة منارة. تحية إلى جرحانا، تحية إلى شهدائنا وعوائل شهدائنا، تحية إلى شهداء الجيش الوطني وإلى شهداء المقاومة وكل شهداء المواجهة مع الإنقلابيين. يا من تكتبون بدمائكم أسطورة إرادة الصمود، وتنشدون بحناجركم أعشقك واقسم بخلاق البرية، ما أخونك يا المبادئ العسكرية. أنا جندي من جنودك يا بلادي، راحتي حبي وروحي لك هدية، رايتي سبتمبرية همتي أكتوبرية، نبضاتي وحدوية. إنكم عند حسن الظن بكم وعند القسم الذي عاهدتم في الوطن على البذل والعطاء والتضحية، وسنظل دوما وأبدا نتفاخر بهذه الشجاعات والتضحيات التي تقدمونها في سبيل إعلاء راية الحق وطرد المتمردين والمخربين في هذا الوطن إلى مزابل التاريخ.

أيها الأشاوس، أيها الأبطال، أيها الشجعان، أيها الأقوياء، أيها البواسل وأيها الصامدون، يا أفراد جيشنا الوطني ومقاومتنا الشعبية، إنكم ترسمون اليوم خارطة طريق جديدة، طريق الحرية في مواجهة الانقلاب الغاشم الغاصب. توجهون إليه رسالة قوية بأن أصحاب الحق مستمرين في النضال لاستعادة الحق مهما كلف من أثمان وأزمان. أيها الأحرار، أيها المغاوير، إن دماءكم الزكية التي تراق اليوم هي أساس صمود الوطن، وستكون المنارة التي تضيء للأجيال القادمة طريق التضحيات في سبيل هذا الوطن العظيم، وستبقى نبراسا ومنارة على طريق التحرير والخلاص من براثن الكهنوت الإمامي. أنتم أيها الشجعان خير مدافع عن الوطن، ومن تعلق عليهم آمال الشعب في الخلاص من هذه الآفة وفكرها العقائدي المتطرف.

أيها المقاتلون الشرفاء، إن هذه الإرادة وهذا الوعي لديكم بمواجهة الانقلاب الذي لا يزال مستمرا على اليمن، مستهدفا وحدته الوطنية ومستهدفا الدولة ومقدراتها وخياراتها ومؤسساتها، ستحقق لنا النصر الكبير، ومن خلالها سنستعيد العاصمة صنعاء وهزيمة المشروع الإيراني الحوثي الذي كان المستفيد الأكبر من تعطيل قدرات الدولة ومشروعها الوطني. أرضنا ولن نتخلى عنها وسننتزعها من بين يدي الضباع الثعالب. أرضنا وحقنا، وحقنا حق، وسيف الحق ممشوق منار، ولنا المجد انتصارات ورايات وغار. أيها الرجال العظام، أيها المقاتلون الأشداء، أنتم أمل الشعب، وبكم تستعاد الحرية والجمهورية والكرامة والوحدة. فهو يرى فيكم خالد والقعقاع وسعد والمثنى، ويرى فيكم مستقبل أمتنا العربية المجيدة الزاهر.

يا عشاق السلاح ويا رمز الكفاح، أنتم يا من تحدى الطقس وتكيف مع صقيع البرد وحرارة الشمس، تحديتم كل التضاريس وكل الصعاب، أنتم يا أبطال جيشنا المهاب، رجال من صلب شعب سهرت الأحداث الجسام، شعب ذو تاريخ حافل مجيد يمتد لآلاف السنين، إنكم أبناء شعب أبي ورجال كرامة وعزة نفس، إنكم ذو أنفة وكبرياء لا تقبلون الضيم ولا الاستكبار والتعالي عليكم، أيها الصامدون على خطوط التماس بإرادة صلبة وبعزيمة الرجال التي لا تنال منها الجبال، تذودون عن حياض الوطن من المغول والتتار الجدد، وتصدون عن يمن الإيمان والحكمة عن مهد العرب هجمات برابرة العصر وسادة الوحشية والإجرام، إنكم بتضحياتكم تسدون المعروف للشعب أجمع المعذب بسياط الإجرام الكهنوتي الذي تخالطه الروح العدوانية الفارسية الحاقدة على عروبتنا، وإن الساعة التي تقفون فيها على خط النار مع الانقلابيين هي ساعة تقرر مصير شعبكم الحر، وهي ساعة حاسمة يشهد فيها العالم عظمة تضحياتكم من أجل وطنكم وشعبكم الذي يبغض العبودية والذل.

أيها الأبطال البواسل والليوث الكواسر، يا من تدافعون عن تراب الوطن وشرعيته ونظامه الجمهوري ومشروعه الاتحادي العادل في كل المحافظات، كم هي جميلة وقفتكم في ساحات العز بأبهى الصور الحقيقية.

الحضارية وأنتم تقارعون الطغاة، فلم يستدرجكم بطشهم وأعمالهم الشنيعة إلى الانحراف عن أهدافكم النبيلة في بناء اليمن الاتحادي الجديد على أسس راسخة ومبادئ خالدة تتوارثها الأجيال. يا دعائم دولتنا الاتحادية الحديثة وركيزتها القوية، إنكم اليوم تضعون اللبنات الأولى لشكل الدولة الجديد التي يتطلع لها اليمنيون للارتقاء بمستوى معيشتهم وصون مكتسباتهم وازدهارهم، ليبقى الوطن حيث يستحق في الصفوف الأولى للدول المتقدمة في مختلف المجالات وقطاعات التنمية. وثقوا أن من تلتقت أيديهم بدماء اليمنيين لن يكون بمنأى عن الحساب العادل، فالشعب سيحاسب كل القتلة وسراق المال العام وكل من فرط بكرامة اليمنيين وبسيادة بلدهم، وسيأخذ كل ذي حق حقه قانونا وشرعا، ولن يقبل اليمنيون بأقل من ذلك، طال الزمن أو قصر.

تكتيكات عسكرية، أسس ومبادئ الهجوم، استراتيجيات الهجوم والاقتحام بالخطط العسكرية. القصد من الهجوم هو تدمير العدو، وقد يتضمن الاستيلاء على أرض ذات أهمية تعبوية أو تطهير قوات العدو لحرمانه من أي مصادر معينة. مبادئ الهجوم: يجب أن تؤخذ المبادئ التالية بعين الاعتبار مهما كان نوع الهجوم. يجب أن تنتخب الأهداف بعناية، ويجب أن ينظم الهجوم بالعمق، ويجب تأمين خط البدء بالحماية. يجب أن يسند الهجوم بأكبر قوة نار متوفرة، ويجب على المشاة والدروع المقتحمين استعمال النار والحركة مستخدمين الأرض المتوفرة أحسن استخدام. يجب أن لا يسمح لحدة الهجوم أن تخبو، المحافظة على معدل الاندفاع. يجب أن تتم إعادة التنظيم بسرعة للمحافظة على الأرض المحتلة. يجب أن تلتحق أسلحة الإسناد للأمام بسرعة لتساعد في إعادة التنظيم. بعد إعادة التنظيم يجب السيطرة على الأرض المحررة.

مستمعينا الأعزاء، حماة اليمن البواسل، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. فعلى النضال نلقاكم، وفي رعاية الله نترككم. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، ومن الإشراف العام علي الحواني.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة الجزيرة
1: العربية. إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: تنظيم جماعة الحوثي الإرهابي هو من وراء إيران لا يفهموا في السلام أبدا، ولن يتحقق سلام معهم بالحوارات السياسية واللقاءات، إنما سيتحقق السلام معهم بقوتكم

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق 27 من ربيع الثاني لعام 1382 السادس 26 من سبتمبر 1962.

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها المستمعون الكرام، ما منا من أحد إلا استمع إلى محاضرة أو استمع إلى خطبة أو قصة أو برنامج إذاعي أو محاورة بين اثنين أو أكثر، وما سمع ذلك إلا خرج منها بفائدة تقل أو تكثر، والفائدة القليلة قد تكون سببها المحاضر أو المتلقي والمتكلم أو كلاهما، وهذا ينطبق على تحصيل الفائدة الكثيرة كذلك. فإن كان الأثر قليله وكثيره من المتلقي فلأنه واع مدرك أو عادي بليد، منتبه مركز أو غافل لاهن، حريص على الفائدة أو زاهد فيها، مضطر إليها أو راغب عنها. وإذا كان الأثر قليله وكثيره من المتحدث فلأنه مرتب أفكاره، منسقها أو مبعثرها، مخلخلها، متمكن منها أو ضعيف فيها، صادق أو كاذب فيها، متابع للمتلقي، مركز انتباهه عليه أو منشغل بأوراقه وتعابيره، يلون الخطاب تبعا للأفكار ليجذب المتلقي أو يمشي على نسق واحد ممل، يقف عند آخر كل فكرة ملخصا ومنبها ورابطا الأفكار بعضها ببعض أو مازجا فكرة بأخرى دون التنبيه إلى ذلك. أيها المستمعون الكرام، القرآن الكريم مثال للإيجابيات كلها، وحسبه أنه كلام الله سبحانه وتعالى، ونقف من هذا كله على خواتم الأفكار. ونحن في خاتمة هذا البرنامج نقف على خواتم الأفكار والمقاطع، نبرهن أنها جاءت منبهة إلى أهمية ما قيل قبلها، تحمل العبرة والعظة، تلخص الفكرة وتدعو إلى التفكر والتدبر، تؤكد كل صدق وتنفي كل ادعاء. وقد تكون الخاتمة هذه آية أو آيتين أو أكثر من ذلك وفق مقتضى الحال. فمثلا سورة آل عمران نجد في الآيات من 130 إلى 137 المعاني التالية: نداء الله الخالد للمؤمنين أن يبتعدوا عن الربا، أن يتقوا الله تعالى ففيه الفلاح، أن يتقوا النار المعدة للكافرين، أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن يسارعوا إلى مغفرة الله، أن ينفقوا أموالهم في حالتي اليسر والعسر، أن يكظموا غيظهم ويعفوا عن الناس، أن يتركوا الفواحش ويذكروا الله، أن يتوبوا عن المعاصي ويصروا على تركها، ومن يفعل ذلك فله عفو ربه وجنات تجري من تحتها الأنهار، من لم يفعل ذلك كانت نهايته سيئة كالأمم السابقة التي عوقبت وآثار دمارها واضحة في أماكن هلاكها. ثم تأتي الخاتمة

وأنت ترى في اسم الإشارة هذا عودة إلى المعاني التي ذكرناها وطريقا واضحا على المؤمنين أن يسلكوها. وفي آثار الهالكين موعظة تدفع المتقين أن يعتبروا بها. وفي سورة النساء نرى الآيتين 11 و12 تحملان وصايا وقواعد في الميراث، فللذكر مثل حظ الأنثيين، الوريثة الواحدة لها نصف الميراث، اثنتان فما فوق لهما الثلثان، يرث كل من الأبوين السدس مع وجود الأولاد، للأم الثلث إن لم يكن للميت أولاد، الوصية والدين مقدمان على الورثة، للزوج نصف مال زوجته إن لم يكن لها ولد، إن كان لها ولد فللزوج الربع فقط، للزوجة الربع إن لم يكن للزوج ولد، إن كان له ولد فللزوجة الثمن، وهكذا. الخاتمة جاءت مشيرة إلى هذه القواعد بأنها حدود الله، وعلى المؤمنين طاعته والعمل به ليفوز بجنته ورضوانه، فإن عصوه فلهم النار والعذاب المهين.

يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فإذا توقفنا أيها الكرام من المستمعين والمستمعات في سورة الأنعام أمام قصة سيدنا إبراهيم مع قومه في الآيات 74 إلى الآيات 87 وجدنا المعاني التالية: إنكار إبراهيم على أبيه عبادة الأصنام، معرفة إبراهيم سلطان ربه الباهر، تدرج إبراهيم الذكي في إبطال عبادة الأصنام، البراء من قومه وشركهم، تخويف قومه إياهم من آلهتهم، وإبطال إبراهيم حججهم، ودحض افترائهم، المؤمنون الموحدون آمنون، إكرام الله إبراهيم أن جعل الأنبياء في ذريته، إن الهدى من الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الخاتمة تشير إلى أن الطريق المستقيم من فضل الله سبحانه وتعالى، وأن الشرك يبطل العمل، وإن يكفر مشركو مكة ومن بعدهم فإن لله عبادا يحملون رسالته ويحافظون عليها. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده

فكانت الخاتمة تنبيها إلى أهمية الدعوة إلى الله والتبرؤ من الشرك ومدح حامل الرسالة إلى الناس. أيها المستمعون الكرام، ثم انظر إلى هذه الخاتمة من خلال هذه القصص التي ذكرها الله عز وجل عن بني يهود، وما ذكر فيها من أحكام وتشريعات وتنبيهات فيها براهين وحجج دامغة، ثم ختم فقال: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وقد فصل الله تبارك وتعالى الآيات ليتدبرها اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبروا بما حصل لأجدادهم فيرجعوا عن غيهم وفسادهم، ولا يكونوا مثل أجدادهم ضلالا وكفارا. إذن جاءت الخاتمة عبرة ودعوة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون الكرام، انظر معي إلى سورة هود عليه السلام وقصة إغراق قوم نوح وما فيها من التصوير الرائع، حيث تبدأ بصنع السفينة، فإذا ما اكتمل صنعها ركب فيها المؤمنون جميعا وأهل نوح إلا من كفر، ومن كل المخلوقات زوجان اثنان ذكر وأنثى، وسكبت السماء ماءها وارتفع الماء يملأ الوديان والهضاب ثم المرتفعات والجبال، فلما غرقت المخلوقات أقلعت السماء وغاض الماء ووقفت السفينة فوق جبل الجودي، لم يكن ابن نوح معه فقد غرق لأنه كفر، لكن عاطفة الأبوة رأت واستنجزت وعد الله أن ابن نوح من أهله، فنبهه سبحانه أنه ممن سبق عليه القول وهو ليس من أهله وإن كان من صلبه لأنه كافر. قصة تأخذ بالألباب وتشده العقول وتقرر حقائق يتناساها الإنسان، ولهذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفها، لكن الله تعالى أخبره بها ليتأسى بصبر نوح وليعلم أن العاقبة للمتقين. وهكذا أيها المسلمون الكرام، نلحظ أن الخاتمة مثلا في سورة يوسف كانت آيات تعددت فيها، بل إنها تستمر إلى الآية 108 إلى قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لا إله إلا الله، هذه السورة العظيمة كانت آيات تعددت فيها هذه الصور الجميلة. قال الله:

الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وهكذا نجد خواتيم كثير من الآيات التي تتحدث عن هذه القصص الكريمة. ففي هذه قصة قارون كانت خاتمتها قول الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقد جاءت قاعدة لمن يريد الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى، وفيها التنبيه إلى طلب الآخرة والأمر بالتواضع والعبرة بالعواقب. فقد بغى قارون على قومه حين رزقه الله الأموال الطائلة فكفر نعمة الله، وأمره قومه بما يلي: أن يكون متواضعا لا متكبرا بطرا، أن يعمل للدار الآخرة فهناك النعيم المقيم، أن ينال قسطه من الدنيا دون الانغماس فيها، أن يشكر نعمة الله تعالى بالإحسان إلى عباد الله سبحانه وتعالى، ألا يطلب بهذا المال.

0: حصل التطاول على عباد الله والفساد في الأرض، وكان خروجه الفاخر البطر فتنة لضعفاء الإيمان. فلما خسف الله عز وجل به الأرض انتبه أولئك إلى أن نعيم الدنيا زائل. وأخيرا نقف في سورة القلم على خاتمة لقصة أصحاب الجنة، حيث يقول الله تعالى: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فصاحب البستان المسلم كان يتصدق كثيرا على الفقراء والمساكين، فلما مات ورثه أولاده الثلاثة وأبوا أن يعطوا الفقراء بخلا وضنا، فانطلقوا في الليل إلى البستان رأوا، لكن الله عالج لهم فأرسل على بستانهم نارا من السماء وهم نائمون، فأحرقت البستان وما فيه من الثمار والأرض والأشجار. فلما استيقظوا ذهبوا إليه فما عرفوه، ثم أحسوا بخطئهم وأنهم نالوا عقوبتهم فأنابوا إلى الله. وهكذا أيها المستمعون الكرام، ينبهنا الله تعالى إلى أن هذه العقوبة وإن كانت كبيرة فهي عقوبة دنيوية، أما عقوبة الآخرة فهي أشد وأنكى. فتاب الأولاد إلى الله وأنابوا، وقد وجدنا في الخاتمة تهويلا في التهديد والوعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا في هذه الحلقات الكاملة من برنامج علمني القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه، وأن ينفعنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا ورفع درجاتنا وتكفير سيئاتنا، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الختام لكم أيها المستمعون الكرام والمستمعات التحيات المباركات الطيبات، والحمد لله رب العالمين.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: الباب.
1: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله.